تبتدي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أعزائي المستمعين، نرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج اليومي صفحات من تاريخ مأرب. موضوع حلقتنا الليلة هو النظام السياسي لدولة سبأ والدول اليمنية القديمة. عندما نتحدث عن النظام السياسي في دولة سبأ، أولا من حيث الشكل هو نظام ملكي وراثي، ومن حيث شكل الدولة في الغالب هي دولة فيدرالية، سواء كانت دولة سبأ في إقطاعياتها الخاصة والتي انطلقت منها منصرواح ثم مأرب مركز الدولة، سواء اتسعت هذا الجغرافيا أو انحصرت. وفي أحيان كثيرة كما قلنا في الحلقات السابقة أن سبأ تتمدد بشكل كبير جدا، وربما تجاوزت البحر الأحمر إلى أثيوبيا الآن بما يعرف بالحبشة أو أثيوبيا الحالية، وأنشأت هناك مستعمرات ووجدت هناك نقوش كثيرة في هذه المستعمرات أو في الساحل الأفريقي وهي بالخط المسندي الجنوبي، وبالتالي هي تثبت تمدد سبأ. لكن ليس هذا حديثنا عن الجغرافيا أو عن المستعمرات والمنشآت أو عن حتى الأمن والحمايات العسكرية التي أو الحاميات العسكرية التي أنشأتها هذه الدولة على طول الساحل الأفريقي وأيضا عبر الطريق الصحراوي. هذا وضع التجارة ووضع حمايتها هو أمر آخر. نعود إلى نظام الدولة السياسي، وقلنا أن النظام الدولة السياسي الدولة السبائية هو نظام ملكي وراثي. الحقيقة أن النقوش هي من تحدثنا عن هذا، فالنقوش في فترات كثيرة ربما تخذل الباحث، لأن هناك فترات مقطوعة من التاريخ اليمني بسبب انعدام النقوش، وهي المتحدث الوحيد عن تلك الفترات سواء من ناحية اجتماعية أو من ناحية سياسية أو من ناحية وضع القوانين. وحتى أولئك الذين زاروا اليمن وكتبوا عنها مثل سترابو لا يركن إلى حديثهم، لأنهم كتبوا عن انطباعات للتجار أو دبلوماسيين جاءوا إلى المملكة السبائية أو تاجروا أو عقدوا صفقات، وبالتالي هم يكتبون انطباعات. ما يبقى هو النقوش وترجمتها الذي يشغل حيز مهم من اليقين عند قراءة التاريخ. فما هو النقش الذي يحدثنا عن النظام السياسي؟ طبعا نعود إلى صرواح عاصمة الدولة السبائية الأولى وإلى نقش النصر. نقش النصر في صرواح والملك كربأيل والتار ثنائية لابد من العودة إليهما في كل وقت عند الحديث عن قوة سبأ وعظمتها وعظمة هذه الدولة في جنوب الجزيرة العربية. لماذا كربأيل والتار ولماذا نقش صرواح؟ لأن كربأيل والتار هو من نقش انتصاراته، وكل النقوش تشير إلى أن هذا الملك كربأيل والتار هو مرحلة فاصلة في تاريخ سبأ، أو أنه قاد تحول فاصل. فالنظام السياسي كان قبل عشائري، ثم طور عبر الكهنوت أو عبر النظام الديني، وأصبح يجمع بين النظام الديني والعشائري. لكن كربأيل والتار هو من أعلن نفسه ملكا وقال أنه ملكا يأتمر بأمر الإله المقه معبود سبأ القومي، وهو يشن الحروب تنفيذا لأمر الإله المقه، ويعقد الصلح باسم الإله المقه، ويعيد الممتلكات إلى خصومها السياسيين باسم الإله. يقول أن الإله هو من أمره بإعادة هذه الممتلكات، وهذا حصل في مملكتي أوسان وحضرموت المجاورتين شرقا وجنوبا لمملكة سبأ. إذن نختصر الموضوع أن النظام السياسي هو ملكي وراثي، ويحق للملك أيضا إشراك قاربه وربما أخوته، وربما أيضا أطلق أخوته لقب الملوك أو مكاربه على أنفسهم. ولو نلاحظ أن هذا ما زال باقي، فمثلا القادة القبليون أو المشايخ أيضا يحق لأخوانهم أن يطلقون على أنفسهم لقب مشايخي. على هذا النحو يمكن وصف الملك أو الملوك أو المكاربة للأسرة أن يحق لأخ الملك أو أن يطلق على نفسه أيضا لقب مكرب. فشكل الدولة أو ما يطلق عليها الآن شكل الدولة، يعني نظام محلي مركزي ولا نظام فدرالي، في كل صفحات التاريخ اليمني كانت الفدرالية هي النظام الأشهر، هي النظام الأشهر، أي نظام الاتحادي، أي أن هناك حكم لا مركزي. وعلى الرغم من وجود الملك ووجود أيضا مجالس أخرى، يعني مجالس مركزية ساندة، لكن ظل هذا النظام المحلي نظام مساند، وفي مرحلة من المراحل أطلق على المجالس المحلية اسم مسود. المجلس المحلي في العربية الجنوبية القديمة يطلق عليه مسود، يعني يجمع قادة القبائل. وقيل إن هذا المجلس يتكون من ثمانية، يعني ثمانية أفراد في مخلاف أو في قبيلة، ويبدون في تشريع القانون، ولكن في نهاية القانون أيضا يكون بختم الملك واسم الملك. إذن هناك سلطات تشريعية، وربما كانت هذه السلطات التشريعية فدرالية، أي بمعنى آخر أنك تحت علم الدولة السبعية وإله الدولة السبعية، المقى وملك الدولة السبعية المكرب العظيم، لكن أيضا هناك فدرالية يحق لمخلاف أو ولاية أن تشرع قانونها وأن تختم أو تصدر فيه قرار ملكي من الملك، ويصبح قانونا محليا خاص بهذه الولاية. ربما هكذا. والحقيقة أن النظام الفدرالي في كثير من الدول لا زال على هذا النحو، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحق لكل ولاية أن تشرع قانون خاص بها. فخبراء، وهذا حتى موجود في دول كثيرة، يعني حتى غير الولايات المتحدة، أنه كل ولاية لديها تشريع. مثلا ولاية مخالفة المرور فيها بحجم كبير، وولاية أخرى أيضا منخفض، وأبور تتعلق مثلا بكثير من القضايا، هناك تشريعات مختلفة في ولايات مختلفة. ربما كان هذا النظام شكل الدولة السبائي هو الأقدم فيما يتعلق بهذا الأمر، فيما يتعلق بالتشريعية الفدرالية إن صح التسمية، أي أنه يحق للمخاليف أو الحكم المحلي تشريع قانون خاص به، ولكنه يتطلب مصادقة الملك وختم الملك. هذه المجالس المحلية التي عرفها اليمن أو عرفتها الدولة السبائية في شكلها الفدرالي طبعا في قبل آلاف السنين، هذا يعني بمعنى أو آخر أن هناك توزيع للسلطة، وأن النظام السياسي كان على قدر كبير من الرقي. لأنه الآن أن هذه الفدرالية، يعني الديمقراطيات الحديثة في العالم، تتكون من الحكم المركزي، وأحد الأساسيات فيها اللامركزية أو الحكم الفدرالي، انتخاب سمه ما شئت، انتخاب مجلس البلديات، مجلس الولايات، مجلس المحافظات، أساسي. فعندما نقول أن هذا الحكم السياسي كان على درجة كبيرة من الرقي، لأن هذا النظام نفسه هو اليوم المعمول به فيما يسمى بالأنظمة الديمقراطية، التي يطلق عليها البعض أنها أحد أشكال الحكم الراقي، أو ما توصل إليه الإنسان في شكل الحكم السياسي وبنيته. نعود إلى الطبق المجتمع نفسه وبعض القوانين التي تم تشريعها. وأن تبحث في تاريخ الدولة السبعية تستغرب وجود قوانين قديمة ولها مدلولاتها، فلا يحق للإنسان أو الأسرة أن تغير مهنتها. يعني إذا كنت أنا تاجر لا يحق لي أن أتحول إلى رجل دين، أو كنت أنا مزارع لا يحق لي أن أتحول إلى رجل تاجر، أنا وأسرتي التي أمتهن التجارة أو أمتهن الزراعة، بتغيير المهنة ممنوع في دولة سبع. يعني هكذا، هذه أحد التشريعات التي وجدناها فيما يخص المجتمع. أيضا هذه التشريعات، يعني كانت الزراعة مقدسة، لأن كل التعليمات الملكية الخاصة بالزراعة والضرائب ومواسم الزراعة والتعليمات الخاصة بالمزارعين كانت تكتب أو تنقش في المعابد، لأهميتها وقداسة الزراعة ورعاية وروحانيتها لدى الشعب السبائي ولدى النظام السياسي الملكي السبائي. على خلاف التشريعات التجارية، التشريعات التجارية كانت توضع على بوابات المدن، يعني وان داخل المدينة تشوف القانون السوق، قانون السوق توضع هذه التشريعات أو تنقش على بوابات المدن الكبيرة، يعني على مداخل المدن الكبيرة، علشان أنت قادم بقافلة تدرك ما هو القانون التجاري الذي تتعامل معه. نحن تحدثنا وأيضا عن هذه القوانين، وقلنا أن هناك وجد ناقش يتحدث عن قانون سوق شمر وهو في دولة قتبان، يعني تتشابه القوانين اليمنية بالشكل، وقد يكون هذا القانون هو فدرالي خاص بخلاف قتبان الذي انضم ربما في أوقات كثيرة إلى سبأ. وتحدثنا عن هذا القانون يحرم استغلال السلع، أي بمعنى آخر أنها عند وجود طلب على سلع الماء فإنه يحرم على التاجر بيعها بالجملة، يعني لا تبيعها بالجملة، لأنه إذا بعتها بالجملة يشتراها تاجر ثاني وخباها فيما ازداد الطلب على السوق، وبالتالي حصل هناك احتكار لهذه السلع، وهذا القانون يحرم الاحتكار للسلع. وهذا القانون أيضا راقي بشكل كبير. هناك قانون آخر داخل هذا المخلاف، كما قلنا هذا القانون يمنع بيع السلع المهربة، أي السلع التي لا تدفع للدولة جماركها كما يقال الآن. الخلاصة أن هذا جزء من القوانين التي كانت موجودة في دولة سبأ، إلى جانب الطبقة الحاكمة وطبقة الكهنة في المعابد، وهذه طبقة طبعا على درجة كبيرة من الأهمية لأنها تختص بخدمة المعابد وخدمة آلهة سبأ، وبالتالي هذه الطبقة الكهنوتية أثرت ثراء فاحش نتيجة الجبايات التي تأخذها والصدقات والنذور، كل هذه المجموعة أثرت ثراء كبير وفحش. لكن إلى جانب هذه الطبقة توجد طبقة أخرى هي طبقة الكبراء، الكبراء بالكاف، والكبراء هم مجموعة القانونيين أو مجموعة القضاة، يعني رجال القضاء في الدولة، وهؤلاء أيضا طبقة كانت على درجة كبيرة، ربما أنهم المشرعون أو ربما أنهم مراقبي تنفيذ القانون أو القضاء، وهذا الطبقة أيضا أثرت ثراء فاحشا وأصبحت تمتلك إقطاعيات كبيرة إلى جانب طبقة الكهنة. في طبقات أخرى وهي طبقات القبائل، تأتي طبقة يعني في المرتبة الثالثة تقريبا، والقبائل هم مجموع الشعب، لذلك في النقوش العربية الجنوبية السبائية يقال سبأ وشعبهم، لكن الترجمة الحقيقية كلمة شعب السبائية هي كلمة قبيلة، أي سبأ وقبائلهم، سبأ وقبائلهم. هذا أيضا طبقة أخرى متدنية وهي طبقة العبيد، ويطلق عليها آدم، يعني في النقوش الجنوبية يطلق على طبقة العبيد آدم. فهذا النظام الاجتماعي والسياسي الذي كانت عليه الدولة السبائية، وهي واحدة من الممالك العربية الجنوبية الأكثر شهرة في جنوب الجزيرة العربية. أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج اليومي صفحات في تاريخ مأرب. تقبلوا تحياتي أنا معد ومقدم هذه الحلقة حسين الصادر، وتحيات زميلي المخرج نصر الأغبس.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو.

0: يطلب عفوك عفوك يا غفار عفوك عفوك عفوك.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، العمل الارتجالي لا يؤتي أكله كما لو كان معداً إعداداً جيداً ومدروساً دراسة وافية، ومعرفة أبعاده وجدواه ومراحله. وكل عمل أو فكرة تخطر على البال لا بد أن تخطط لها تخطيطاً جيداً، تراعي فيه الهدف منه، وتراعي بدايته وإتمامه وإيجابياته وسلبياته، وإلا كان عملا عشوائيا قد ينجح وقد يفشل، واحتمالات فشله أكبر، وإن نجح فنجاحه مرحلي أو غير مكتمل. ولهذا أيها السادة الكرام المستمعون والمستمعات، القرآن الكريم يضع بين أيدينا نماذج من التخطيط الذي يؤدي إلى الوصول إلى الهدف المنشود، منها ما فعله إخوة يوسف حين شعروا أن أباهم يحب يوسف أكثر منهم ويفضله عليهم، فماذا يفعلون؟ تدارسوا الأمر فيما بينهم، فقال بعضهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. إنه تفكير شيطاني سهل لهم القتل، وبعد ذلك يعودون أتقياء أنقياء، وكأن القتل لا يترك في القلب نكتة سوداء تؤرق صاحبها إلى أن يموت، كما يفعل اليوم بعض الناس، ربما يعتدي على الآخرين، وربما يرفع يديه فيرمي فلانا أو يقتل فلانا، ثم بعد ذلك يهون عليه الأمر ولا يعرف أن هذا سيكون ربما هلاكه في الدنيا والآخرة. ولهذا انظروا إلى هؤلاء، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وقلبوا وجوه الأمر فرأوا أن إلقاءه في الجب أسلم لهم ولن يؤرقهم كما لو أنهم قتلوه. ثم جاءوا أباهم يقنعونه أن يسمح لهم باصطحاب يوسف معهم في رحلة برية يتريضون ويصطادون ويلعبون، وأكدوا له حرصهم على أخيهم. فلما أظهر الأب تخوفه أن يتركوه وهو صغير فيعدو عليه في غفلة منهم الذئب فيأكله، أقسموا أنهم لا يتركونه وإلا فهم خاسرون، وكأنه لقنهم حجة هم بحاجة إليها يتعللون بها عند أبيهم. وهذا ينبغي علينا أيها الإخوة أن نستفيد،
5: فقد يأتي الولد أو قد يأتي رجل آخر يطلب منا شيء فلا ينبغي لنا أن نظهر شيئا نتخوف منه، فلربما لم يكن هذا في اعتباره، ثم بعد ذلك يجعل هذا الاعتبار هو السبب في أخذ المال أو بالاعتداء على آخر أو غيره. نأخذ من قصة يوسف هذه الفائدة. ولهذا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وحبكوا قصتهم ورتبوا مكرهم ونفذوا خطتهم وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، جاءوا أباهم عشاء فلا يرى الغدر في عيونهم، بدأوا يبكون فشعر بالخطب الجسيم قبل أن يلقوه على سمعه، هيأه بكاؤهم على تقبل المصيبة التي سيسمعها منهم، تلطفوا له بالقول يا أبانا. ولهذا فائدتان: الفائدة الأولى هي كلمة استعطاف ليرق قلبه لهم فلا يعاقبهم، الفائدة الثانية إيهامه صدقهم في حرصهم على أخيهم. ولهذا لقنوه الحجة التي سمعوها منه في اعتذاره عن إرسال يوسف معهم، قالوا أكله الذئب، أنت لن تصدقنا، أنت لا تصدقنا مع أننا ناصحون. لكن هذا التخطيط المحكم نقض بخطأ كبير وقعوا فيه دون أن يشعروا، حين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. أيها المستمعون الأفاضل والمستمعات، كان القميص ملوثا بدم لكنه غير ممزق، فالذئب الذي أكله كان ذكيا، لقد جعله يخلع قميصه قبل أن يأكله حتى يستفيد منه إخوته، لذلك لم يكن التخطيط كاملا، فهذه الثغرة فضحتهم وعرف الأب ذلك فقال هذا مكر دفعتم إليه ودفعت نفوسكم الخبيثة إليه. وهذه امرأة العزيز تراود يوسف حين بلغ مبلغ الرجال وكان جميلا وسيما، تتفجر الدماء من عروقه ويطفح وجهه إشراقا، فيأبى ذلك ويقول معاذ الله إن ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فزوجها أكرم يوسف وتعهده بالرعاية، فكيف يسيء إليه في زوجته؟ لا يفعل ذلك إلا الخائنون الذين يجاوزون الإحسان بالسوء، ويوسف ليس منهم. وانتشر الخبر بين نساء المدينة، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، امتنع عليها وأذل كبرياءها، والأمران وصمة عار عليها، فأرادت أن تلجم أفواههن. ماذا فعلت؟ دعتهن لقصرها، أكرمتهن بالطعام والفاكهة، أمرت يوسف أن يخرج عليهن فخرج. رأينه فائق الجمال ملكا يمشي على الأرض، فدهشن لهذا الجمال الأخاذ، لم يشعرن إلا والدماء تسيل من أصابعهن، فقد أخذ الإعجاب بجماله والدهشة له منهن كلما أخذ. فجرحن أيديهن، شعرن بالانتصار عليهن، فعاتبتهن على ما قلن في حقها من تجريح، حين رأت نفسها منتصرة عليهن باحت بمكنون قلبها نحوه وأصرت على تعلقها به والرغبة في وصاله ولو أدى ذلك إلى سجنه إن أبى. هذه أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، هذه خطة جهنمية لا يفعلها إلا صاحب الكيد الذكي. ولهذا الله تعالى قص لنا هذه القصة في كتابه.

أيها المستمع الكريم، تأمل معي كيف خطط عليه الصلاة والسلام للخروج من السجن، بل كيف خطط الله تعالى له وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وهكذا كان تخطيط الله تعالى له حيث أخرجه من السجن إلى الصدارة، ومن كونه مرؤوسا إلى صيروريته رئيسا، وكيف خطط يوسف عليه السلام لاستعجال أخيه بنيامين إلى مصر. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزه

أيها المستمعون الكرام، إضاءة. أراد أن يرى أخاه الشقيق فأظهر تعجبه من كثرتهم، وهم 10 رجال. فقالوا: هناك عند أبيهم رجل آخر. فقال عند ذلك: جئوا به لأراه، فإن لم يجي فلا كيل لكم عندي، ولن يعودوا سريعا، إنما سيعودون حين ينفذ القمح. لذلك جعل ثمن البضاعة فيها لعلمه أنهم حين يفتحون متاعهم سيجدون ثمنه وسيضطرون إلى العودة لدفع الثمن. وفي الوقت نفسه يأخذون ميرة جديدة، لكنه لم يعطيهم إذا لم يكن أخوه معهم. إذن سيضغطون على أبيهم ليسمح باصطحابهم بنيامين. وهكذا كان بعد أن استوثق منهم على الحفاظ عليه. أما كيف خطط ليحتفظ بأخيه دون أن يتنبهوا إلى ذلك، فاسمع إلى هذه الآيات الكريمات. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أي

0: فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. في شرع الملك كان السارق يضرب ويعنف ويدفع ضعف ثمن ما سرقه. أما في شرع يعقوب وأبنائه فإن السارق يصبح عبدا لمن سرقه فعاملهم بشريعتهم لا شريعة الملك. وهكذا أيها الإخوة تنتهي بكم هذه الجولة المباركة في قضية التخطيط وكيف يخطط الإنسان لحياته ولمستقبله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى الملتقى في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن.
2: علمني القرآن
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أبدا أنا لا أعبد شخصا لا ولن سوف أفتيها بروحي والبدن أنا لا أعبد شخصا لا ولن أنحني إلا لرب العالمين أنحني إلا لرب العالمين.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها. فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
8: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
9: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

على صدى اصوات الرصاص الوالعه دم ابترع ودعس على كم من وضع وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه اعتز مجدك فوق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ويرتاح النير تلبس الثوب الجديد
1: ثوب الكرامة والشهامة يستعد واسمها يرجع كما كان السعيد
2: واسمها يرجع كما كان

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: لسلامتكم، يمكن أن تكون مخلفات الحرب قاتلة مهما كانت صغيرة. لا تدعوا أطفالكم يلعبون بأي جسم غريب أو مشبوه.
2: في حالة العثور على أي جسم غريب أو مشبوه، أبلغ أقرب مركز الشرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، وحذر الآخرين.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. تلقى صاحب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة رسالة خطية من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. وتسلم الرسالة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال استقباله وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة التي تزور الدوحة ضمن جولة خليجية. وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتكريم أوائل الثانوية العامة ورعاية الطلاب المتفوقين ومنحهم الأولوية في فرص التبادل الثقافي والمنح الدراسية المحلية ضمن سياسة ابتعاث رشيدة تستجيب للاحتياجات الوطنية وتركز على التخصصات النوعية والنادرة التي تتطلبها عملية التعافي وإعادة البناء والتنمية. أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن المعلم سيظل حجر الأساس في أي عملية نهوض وطني موجها للحكومة والجهات المعنية بإلهي أوضاع المعلمين وحقوقهم واحتياجاتهم ما تستحقه من رعاية واهتمام والعمل على تحسين بيئة التعليم بما يعزز استقرار العملية التعليمية وجودة مخرجاتها. في السياق وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإيلاء المعلمين المتعاقدين عناية خاصة ومنحهم الأولوية وفقا للإمكانات المتاحة والاحتياج الفعلي في فرص التثبيت والوظائف العامة المخصصة للقطاع التربوي. تابع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع الزنداني من العاصمة المؤقتة عدن وقائع تدشين العام الدراسي الجديد 2026-2027 وعودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في المدارس الحكومية والأهلية في عدن والمحافظات المحررة. واطلع دولة رئيس الوزراء من وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي على تقرير حول سير العملية تدشين العام الدراسي الجديد ومستوى الاستعدادات لانتظام الدراسة. دشن نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب أمس الأحد بمحافظة مأرب بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027 في عموم مدارس المحافظة، وخلال التدشين بمجمع المتفوقين للبنين ومدرسة رقية للبنات بمديرية المدينة استمع إلى شرح وافي حول الترتيبات التي أعدت من قبل الإدارات المدرسية لاستقبال قرابة 162 ألف طالب وطالبة في مختلف مدارس مديريات المحافظة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للبنين والبنات. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف يعيش المسلم حياة كريمة في الدنيا؟ برنامج حياة أجمل يتحدث عن القيم والأخلاق والأفعال والاعتقادات التي تجعل من الحياة جميلة. برنامج حياة أجمل، حياة أجمل مع الدكتور محمد الحاوري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة، الحلقة 23 من برنامج حياة أجمل، وعنوانها مبدأ المسؤولية عن العمل. يقصد بهذا المبدأ أن الإنسان يسأل عن عمله وعما قام به وما اجترحت يداه، وأيضا تحمل مسؤوليته عما سنه من السنن التي يتبع الناس صاحبها سلبا أو إيجابا، في الخير بالأجر وفي غيره بالوزر والإثم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه، غير منقوص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه، غير منقوص من أوزارهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك ينتبه الإنسان لهذا المبدأ العظيم: أنت مسؤول عن عملك، ومسؤول عما يتبع هذا العمل من آثار وما يتبعك الناس. الإنسان الذي يسن سنة سيئة مثل سنة قلاء المهور مثلا، ويتبع فيها التزيد في الواجبات الأعراس وفي أعمال هذه وهذه وتلك، ويتبعه الناس ويتضرر المسكين أو ضعيف الحال أو الذي ليس لديه قدرة، أنت تسن سنة، فإن كانت سنة خير لك أجرها، وإن كانت سنة سوء عليك إثمها. وهذا ينبثق عنه عدة مبادئ أو عدة نقاط. الأولى: لا يجوز لأحد أن يعفي نفسه عن المسؤولية، فالكل مسؤول، ولكن مقدار مسؤولية متفاوتة بحسب الاستطاعة وبحسب ما ولاه الله. فالإنسان أقل ما ولاه الله نفسه التي بين جنبي، وعليها أن يسعى لفكاكها من النار، وأن يعمل على أن تفوز برضوان الله عز وجل وأن تكون من أهل الجنة. فإذا أصبح صاحب أسرة ازدادت مسؤوليته، فإذا كثر أولاده وأصبح له بيت وجيران كبرت مسؤوليته، وهكذا هو مسؤول عن كل ما يقوم به من عمل وما يؤديه من أفعال، مسؤول مسؤولية كاملة. أيضا مسؤول عن محافظته على أخلاق الإيمان في نفسه وفي أسرته وفي مجتمعه. أخلاق الإيمان إذا لم تجد من جدد ومن يتعاهدها فإنها تضعف. قيل لحذيفة رضي الله عنه: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء فعلوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من ثوبه. ثوب الإيمان يحتاج محافظة عليه ليظل جديدا نظيفا جميلا بالأعمال الصالحة، لأن الذنوب توسخه، المعاصي تخرقه وتخزقه، الآثام تبليه، فلا بد أن ينظر الإنسان في هذه المسؤولية، مسؤولية عمله ومسؤولية عن أسرته ومسؤولية عما والله الله عليه. أمر آخر في مبدأ المسؤولية، مسؤولية كل فرد في حماية سفينة المجتمع من الغرق بسبب عبث العابثين. إن المسؤولية مشتركة بين فئات المجتمع وتكويناته جميعا في تجنب كل فرد المنكر، وأن ينهى غيره من أن يقعوا فيه، حفاظا على سلامة سفينة المجتمع من الغرق. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، صعدوا إلى الذي فوق، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، هلك الذي في الأسفل والذي في الأعلى، هلك الذي خرق السفينة والذي لم يخرق السفينة، هلك الذي باشر الفعل والذي لم يباشر الفعل، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إن حماية سفينة المجتمع من الغرق مهمة تضامنية مجتمعية، والتكسير في ذلك يورث هلاكا وذلا، ولا يجوز التهاون بصغير من المنكر مع القدرة على تغييره وإمكانية إزالته، لأن التهاون يوصل إلى البلاء العظيم، ومعظم النار من مستصغر الشجر، ولا تغني سلامة النية شيئا. كان يتم في الظاهر سليمة، قالوا: ولم نؤذي من فوقنا، في ظاهر الكلام النية سليمة، فالحديث يؤكد أن الطريق الوحيد للسلامة هو القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسلامة المجتمع كله. للقيام بالأمانة المنكر لكل شخص منا، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع. فمبدأ المسؤولية عن العمل تجعل الإنسان ينظر في مسؤوليته، فعن الأمانة التي بين يديه كيف يتعاهدها ليؤديها كما يرضي الله سبحانه وتعالى. رأى ابن عمر رضي الله عنهما راعي غنم في مكان جدب، وقد رأى ابن عمر مكانا أفضل منه، أمثل منه، أجود منه، أكثر مرعى، أفضل لرعي الغنم. قال ابن عمر: ويحك يا راعي، حولها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته. فإذا كان هذا في راعي غنم، فكيف في راعي بني آدم؟ كيف في من يتولى أسرة ويتولى مجتمع ويتولى أمة؟ إن الله عز وجل سائر كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع. في مسؤولية مبدأ العمل، كثرة الخبث ينبثق عن هذا المبدأ أن كثرة الخبث تفضي إلى هلاك المجتمع. عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعربي من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثرت المعاصي وكثرت المظالم وكثرت الآثام وكثرت السيئات، حتى لو هناك من الصالحين، فإن البلاء يعم. لذلك النجاة في تكثير الخير، فلا بد من جهد حثيث لتكثير الخير والسعي نحو نشره وتوسيع مساحاته في كل مجال، كي يكثر الخير والخيرون، حتى لا يؤثر وجود خبث هنا أو هناك، فإن السيل لا ينجس، أصبح الماء كثير نهر لا ينجس، وبذلك يرتفع البلاء وننجو. جاء في بعض الآثار: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف لتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. إن السلبية هي البيئة الحقيقية لكثرة الخبث، وإن إيجابية الفعل والعمل هي التي تحمي المجتمع من مخاطر الخبث وويلاته. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: كيف يعيش المسلم حياة كريمة في الدنيا؟ برنامج حياة أجمل يتحدث عن القيم والأخلاق والأفعال والاعتقادات التي تجعل من الحياة جميلة. برنامج حياة أجمل،
3: حياة أجمل
1: مع الدكتور محمد الحاوري.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
7: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
1: يا خاطر فيا في
0: كم شردوا وهجروا،
1: يا علينا يموتوا برد مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما قلحنا الحوثين عيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
2: السلام عليكم. يبدأ الحديث عن جرائم وانتهاكات الميليشيا الانقلابية من التعسف والابتزاز، ثم ينتهي عند العبوات الناسفة والألغام المدمرة التي تقتل بالعشرات. وما بين الابتزاز والتعسف والألغام صفحات سوداء للوجه المرعب الذي تختبئ الميليشيا الانقلابية خلفه.
3: ابني عمار الصبح بكير عمار احمد بكير على الصبح بزلنا لعبي وقرن وبزلنا من قبلي والعشنبه ولا حتى بعد فيها قريب جنب البيوت خاص بعدين سوامت لي ولا دار تبو فيها بعدين ماذا بحنا احنا ما الواحد خرجونا انت ترعى مع راس نشاوي ولا ذي شل لعبي وماذا بحنا احنا الحوت ما يروح مليل يهزر على احنا زراعه مذن بالصبايا ومذن بالرجال ومذن بالناس احنا نزرعين زاهبنا في بلادنا لا نروح مكان.
2: الألغام والعبوات الناسفة ليست آخر وسيلة تفعلها الميليشيا الانقلابية للتنكيل بالمدنيين، لكنها البارزة هذه الفترة، إذ نسمع بشكل شبه يومي عن عشرات الضحايا جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن بسبب الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها الميليشيا الانقلابية في كل مكان.
4: المأساة الأكثر قساوة في حياة اليمنيين هي الألغام التي حصدت الآلاف من الضحايا بين قتيل وجريح من المدنيين والعسكريين. حقول من الألغام زرعتها ميليشيات الحوثي في محافظات عدة يتم التعامل معها بجهود متواصلة ومكثفة يقوم بها المركز الوطني لنزع الألغام ومشروع مسام السعودي والفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني. المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لنزع الألغام العميد أمين صالح العقيلي قال إن اليمن يواجه كارثة إنسانية نتيجة حقول الألغام العشوائية التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مساحات واسعة من البلاد، مشيرا إلى أن الحوثيين زرعوا أكثر من 1,000,000 لغم، تم نزع أكثر من 500,000 لغم حتى اليوم، وأن الألغام التي زرعها الحوثي متنوعة، منها مضادة للدبابات وأخرى مضادة للأفراد. الحوثيين زرعوا بكثافة عبوات ناسفة تعمل بالريموت كنترول أو بواسطة دوائر كهربائية أو بالأشعة الحمراء، وأنه تم تسجيل أكثر من 6,000 ضحية من المدنيين معظمهم نساء وأطفال. وبحسب تقييمات البرنامج فإن أكثر المناطق المتأثرة بالألغام هي الساحل الغربي ومحافظات تعز وعدن وأبين والجوف ومأرب وشبوة وحجة ومحافظة الضالع. ولفت العقيل إلى أن الحوثيين زرعوا الألغام بطريقتين، الأولى منظمة بموجب خرائط والثانية عشوائية شملت كل المناطق، مشيرا إلى وجود صعوبات كبيرة تواجه عمل البرنامج، منها عدم المقدرة على الوصول إلى جميع المناطق نتيجة استمرار الصراع وعشوائية زراعة الألغام وعدم توفر خرائط لنزعها.
2: ومنذ أشعل الحوثيون حربهم الغاشمة عاملت الميليشيا الإرهابية على زراعة حقول لا متناهية من الألغام بشكل يستهدف المدنيين على وجه التحديد، الألغام التي أدت إلى حصد أرواح المدنيين في مناطق مختلفة فضلا عن تعطيل مصادر الرزق وحرمان المئات من مصادر عيشهم في الزراعة والرعي والاصطياد.
3: أحرموني زوجي وأحرموني عيالي
5: ربنا ارحم الراحمين، الله ينتقم منهم، الله ينتقم منهم. كنا جالسين احنا في بلاد احنا تحت حيس متعززين متكرمين والحمد لله، لا ننقص شيء، وزوجي مع دبابه ناريه يخرج يشتغل يجيني الساعه 8 الحمد لله، كفي على عياله الثمانيه وبنت 9، وضق لي يوم قام نفس اليوم رايح واتي بالركاب، شل معاه 2 وخرج الحيس، نزل تحت دار الدوبله تحت القصر دعس على لغم، افتقر باللغم الألغام هذه اللي دي سووه الحويته، خبر احنا ان زوجك عادو لسه حي معي 2 عيال شباب، شل الدبابه الثانيه وخرجوا بعد ابوهم، لما انا شل ابوهم طلعوا على الدبابه لفوا بالدبابه كده دعس على لغم، كانوا 3 كلهم ضحايا بسبب الحويته، هذول اللي خبروني ان زوجك افتقر بلغم وعيالك شلوه تبعوا الاثنين 3، عطني صدمه 3 ايام واسعفوني للمستشفى نتكلم ولا احكي، بعد 3 ايام كنت اطرش دم اطرش دم اطرش دم، ردوني عواد للدكتور، امي فقدت قلبها راحت، انا شفت بعيني لغم لي قدام البوابه، قلت له لما تلغم لنا قدام البوابة، أنا عندي عيال صغار، قال لي لو كنت خايف اخرجي.
2: الميليشيات الحوثية تعتمد على زراعة المتفجرات والألغام المحرمة دولياً في سياسة ممنهجة من أجل استهداف الأبرياء وإيقاع أكبر قدر من الضحايا، كسياسة انتقامية من المدنيين في ظل نزيفها المستمر في صفوفها وخسائرها اليومية بالعشرات من مسلحيها، كما تموه الكثير من الألغام بأشكال ووسائل لا تخطر ببال.
6: وجدنا ألغام بأشراك خداعية،
7: يعني يضعوا فيه صاعق
6: ويضعوا فيه الخداع، راس الخداع على خدعتي تخرج اللوم وقرح، والحمد لله المهندسين قاموا بتعامل بكل ثقة وتم تأمينه، وعندنا يستطيعوا أن يؤمنوا من هذا النوع.
2: إقدام الميليشيا الحوثية على هذه السياسة الخبيثة يعبر عن حجم إرهابها للدرجة التي كبدتها من العناصر الكثير، فأحياناً تكون كلفة هذا الإرهاب كبيرة، فقد ينشرون الألغام في منطقة ما وتكون وبالاً عليهم بعد ذلك نظراً لطريقة العشوائية التي يزرعونها بها. نستمع لحديث مدير المشروع السعودي لنزع الألغام من الأراضي اليمنية مسام أسامة الكصيبي، وهو يتحدث أكثر عن عشوائية الميليشيا في زراعة الألغام وعدم وجود خرائط.
8: العشوائية اللي زرع فيها الحوثي الألغام في اليمن هي عشوائية اختيار المناطق، يعني كيف؟ لم تزرع الألغام في مناطق محددة، إنما زرعها في كل المناطق اللي دخل فيها الحوثي، واستخدم حتى في بعض المناطق، ونحن عندنا معلومات مؤكدة على الشيء هذا، استخدم أطفال لزراعة هذه الألغام بدون خرائط، بدون إحداثيات، بدون هدف محدد. الهدف منها هي إرهاب المواطن والشعب اليمني والتأثير عليه لسنوات قادمة، لأن وجود الألغام في الأرض أنت حاصرتي الدولة، حاصرتي الشعب، حاصرتي أهالي المناطق، حاصرتي المدارس، البنية التحتية، البساتين، بأن لا يمكن الوصول إليها حتى يتم التخلص من هذه الألغام. هنا كانت العشوائية بأن كانت في كل مكان، وبدون الزراعة العسكرية، إذا نحن بنسبي الزراعة العسكرية، الزراعة العسكرية يوجد فيها إحداثيات، يوجد فيها خرائط، الهدف منها شيء محدد، إنما الزراعة في اليمن لا، الزراعة في اليمن هي لأن يكون هناك أكبر عدد ممكن من الضحايا وإرهاب الشعب اليمني المتواجد في هذه المناطق.
2: توثق منظمات حقوقية مقتل العشرات من الأطفال الذين يدفعون ثمنا باهظا نتيجة للألغام التي يزرعها الحوثيون والذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب.
9: نسبة القتل في الأطفال جراء انفجارات الألغام في محافظة تعز يزيد عن 223 طفل. نسبة إصابة الأطفال جراء انفجارات الألغام يزيد عن 465 طفل في محافظة تعز. زرعت الألغام في محافظة تعز في مناطق الرعي وفي الأودية وفي مصادر المياه.
2: ويتحدث خبراء أن الألغام الأرضية الحوثية تمثل تهديداً مستمراً لأطفال اليمن من خلال حرمانهم من الوصول إلى مرافق المياه النظيفة والمراعي.
3: صبح بدري حرق فتحنا الشاور وحرق قرعة وأنا سبرته لعبي وشلله ابني عمار الصبح بكرعة عمار أحمد بكرعة الصبح بزلنا لعبي وقرن وبزلنا من قبلي والعشان بولا حتى بعد فيها قريب جنب البيوت. بعد ما ذنبحنا احنا ما الواحد خرج منا تطرعة مع راسا شاوي ولا ذي شل العبي وما ذنبحنا احنا الحوت ما يروح مليل يهزرع لحنا زراعة ما ذنب الصبايا وما ذنب الرجال وما ذنب الناس احنا مزرعين زايبنا في بلادنا لا نروح مكان.
2: خلال العام الفائت متابعينا الأعزاء رصد تقرير للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن بالاشتراك مع البعثة الأممية العاملة في مدينة الحديدة مقتل 348 يمنياً بألغام الميليشيا الحوثية، وتشير تقارير إلى زراعة الميليشيا قرابة 2 مليون لغم في مختلف المناطق اليمنية. ويشير التقرير إلى أن ضحايا ألغام ميليشيا الحوثي توزعوا في عدة محافظات يمنية، تصدرتها محافظة الحديدة، تلتها تعز، ثم البيضاء وعدن ولحج.
10: الموت مزروع هنا حتى بين حبات الأرز المتناثرة في شركة مطاحن البحر الأحمر بالحديدة. تفخخ الحياة بألغام زرعتها ميليشيا الحوثي بينما يخوض الجيش الوطني رحلة لتأمينها في مدينة الحديدة أو بتلك الأجزاء التي استعاد الجيش الوطني السيطرة عليها. تم اكتشاف كميات كبيرة من الألغام المزروعة في المصانع وحتى داخل طفايات الحريق وأكياس المواد الغذائية في عدد من المناطق بالمدينة. الأمر ذاته يحدث في المدارس، حيث أقدمت الميليشيا على تحويل مدرسة الشرف بالمدينة إلى ثكنة عسكرية بعد تدمير محتوياتها. أما عن كمية الألغام المزروعة من قبل الميليشيا فآخر إحصائية رسمية إلى أن مسلحي الحوثي زرعوا حوالي 1 مليون لغم في أنحاء متفرقة من اليمن وسقوط أكثر من 1194 قتيلاً و 2287 مصاباً جراء الألغام معظمهم من المدنيين. تحرص ميليشيا الحوثي إذن على أن تخلف الموت وراءها، فمن لم تقتله بالرصاص والقذائف فجرته بالألغام.
2: تشير تقارير حكومية أن الألغام الأرضية منتشرة على نطاق واسع لدرجة أن إزالتها كلها قد تستغرق عدة عقود. ويؤكد اقتصاديون أن الألغام الأرضية في اليمن لها عواقب وخيمة على حياة المواطنين اليومية، مما يمنعهم من التغلب على العديد من الآثار السلبية للفقر. والمتابع يجد أن الحيوانات أيضاً لم تسلم من ألغام هذه الميليشيا.
11: يعاين عبد الرحمن وأصدقائه وأقاربه الجمل الخاص بهم في تلك المنطقة. هذا الجمل ضربه لغم صباح اليوم وهو يرعى بين الجمال الأخرى، لا يستطيعون إخراجه في هذه اللحظات بسبب أن المنطقة خطيرة جدا ولا يستطيعون دخولها بسبب زراعة الحوثيون أو الحوثيين عددا كبيرا من الألغام بشكل عشوائي. إبراهيم أو عبد الرحمن، حدثنا عن ماذا حدث لهذا الجمل والحلال الذي كان يرعى الخاص بك.
12: والله الجمل هذا خرج من الهبل كامل، خرج في المنطقة هذه، والمنطقة هذه فيها ألغام، بس احنا مجبورين ان نرعى فيها ما قابلنا، يعني فيها ألغام وفي هناك ما فيش ألغام وهناك فيها ألغام وهناك ما فيش ألغام.
13: بالنسبة للألغام في هذه المنطقة قدام حوالي 6 أو 7 شهور خرج شخص ترك زوجته وأولاده، تمام، وخرج يشتي يتوضى يصلي صلاة العصر مات، داس على لغم قرح، أجينا لفلفناه يعني لحم ما عاد باقي منه ولا حاجة.
11: إذن عبد الرحمن وغيره من الذين يملكون حلالا أو مواشي هنا في هذه المنطقة يعانون بشكل كبير. هذا الجمل الذي بترت أجزاء من أقدامه قدم من المنطقة المحيطة من المنطقة الأخرى حيث مليئة بالألغام، وذهب إلى تلك المنطقة ولم يستطع التحرك منها. المنطقة الأخرى أيضا مليئة بالألغام لأنه الأهالي يعرفون جيدا حادثة وقعت في تلك المنطقة حيث ضرب لغم بقرة وفي وقت ما من الأوقات السابقة، وما بين الفترة والأخرى تكون هنالك أعداد كبيرة من الضحايا بسبب ألغام الحوثيين العشوائية التي يزرعونها في أماكن متفرقة من أماكن وجود المدنيين.
2: يجمع خبراء الاقتصاد أن إزالة الألغام الأرضية ليست ضرورية فقط لمنع الموت والإصابة، ولكنها ضرورية أيضا حتى يتمكن أبناء الشعب اليمني من إعالة أنفسهم والبحث عن أرزاقهم في وقت تواجه فيه البلاد العديد من الأزمات المتداخلة. وما دامت الميليشيا تسيطر على مناطق جديدة فإن الموتى سيظل يوزع في بيوت اليمنيين حاضرا ومستقبلا. كونوا متابعين على حذر، خاصة أولئك الذين عادوا إلى مناطق حررها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، واستمروا في توعية أبنائكم ومجتمعاتكم ألا يلمسوا أيا من تلك المواد المشبوهة حتى لا يقعوا ضحية لعبوات الموت والدمار. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
1: يا ساتر في يهودي كذا،
0: كم شردوا وهجروا،
1: ويهلنا يموتوا برد مبادر انتوا العمارنا جلسنا في كل مكان، والله ما قلحنا الحوثي نعيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. في مستهل هذه الحلقة مستمعين الكرام، أرحب بكم أجمل ترحيب لنطوف وإياكم في رحاب الإيمان وأركانه المتعددة. في حلقتنا هذه مستمعين الكرام سنناقش وإياكم موضوعا في غاية الأهمية متعلقا بالجانب الإيماني، ألا وهو كيف يجد المؤمن حلاوة الإيمان. مع حلاوة الإيمان نبحر مع ضيفنا الكريم في حلقتنا هذه، ونرحب بضيفنا في مستهل هذه الحلقة. فأهلا وزهلا بالدكتور ياسر الكينعي، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب، في مستهل هذه الحلقة. دكتور مرحبا بك.
1: حياكم الله أستاذ أحمد.
0: مستمعينا الكرام، نبدأ حديثنا مع ضيفنا الكريم عقب فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من يستفتونك، والذي نتحدث فيها عن حلاوة الإيمان. أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفنا الكريم الدكتور ياسر الكينعي، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب. أهلا وسهلا به دكتور ياسر، مرحبا بك مجددا.
1: حياكم الله أستاذ العزيز.
0: في هذه الآونة ونحن نمر بهذه الصعاب، ما أحرى المؤمن أن يعود من جديد ليتذكر ويستذكر الدروس الإيمانية المتكررة التي تنفعه في حياته في دنياه وفي آخرته. دكتور حفظكم الله، من الناس أيضا من يحتاج إلى تذكير بهذه المعاني الإيمانية الجميلة، وعلى رأسها الإيمان ومفهومه وأثره في حياة الفرد والمجتمع، وكيف يجد المؤمن حلاوة الإيمان. لنبدأ شيخنا الكريم بالحديث عن مفهوم الإيمان، فيا ترى ما المقصود بالإيمان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مستمعين الأكارم، الإيمان كلمة عظيمة عرفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، لأن الذي لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام، فكان الصحابة يعرفون معاني الإيمان العظيمة التي انتقلوا من ظلمات الجهل وظلمات الكفر وظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام. فعرف العلماء الإيمان لغة بأنه التصديق، أي التصديق بما جاء عن الله وجاء عن رسوله، وعرفوه اصطلاحا أو شرعا بأنه قول باللسان، وهو قول لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر شعب الإيمان قال أعلاها قول لا إله إلا الله، قول باللسان، واعتقاد بالجنان، أي اعتقاد بالقلب، يكون في القلب اعتقاد جازم بأن الله عز وجل هو الخالق وهو المستحق للعبادة، وتصديق ما جاء عن الله وجاء عن رسوله، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فالإيمان ليس مجرد قول واعتقاد فقط، ولا بد أن يثمر هذا الإيمان عملا واضحا في سلوك المرء، فتكون هنالك صلاة، ويكون هنالك حج، ويكون هنالك صيام، وتكون هنالك أخلاق، وتكون هنالك أعمال صالحة هي التي يزيد بها الإيمان وينقص. وهذا هو المفهوم الذي يعني عرفه العلماء للإيمان عند أهل السنة والجماعة. بهذا المفهوم للإيمان يعرف المرء حقيقة الإيمان، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان أركانا، للإيمان أركانا، وأركان الإيمان ستة كما في حديث جبريل الطويل: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولا يكتمل إيمان مرء أو إيمان رجل إلا إذا اكتملت عنده هذه الأركان. فهذا هو مفهوم الإيمان في الشريعة الإسلامية.
0: شيخنا الكريم، يظهر من هذا التعريف أن هناك تناقض بين من يدعي الإيمان ويعمل بخلاف هذا الإيمان، فالإيمان كما ذكرتم قول وعمل.
1: نعم، إذا لم يوافق قولك عملك، أو لم يوافق عملك قولك، يدل على أن إيمانك فيه خلل. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا بد للمؤمن أن تكون أفعاله مصادقة لأقواله. ولهذا الإمام البخاري عندما كتب في كتابه قال: باب القول، باب العلم قبل القول والعمل، بمعنى أن الإنسان لا بد أن يتعلم، باب العلم قبل القول والعمل، لا بد أن يتعلم ثم يثمر هذا العلم ماذا؟ عملا. ويقول علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لا معنى للعلم ولا معنى للإيمان المجرد بالأقوال إذا لم يكن تصاحبه أفعال حقيقية لما يريده الله ويريده رسوله، بشرطين هامين وهما الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم عليه. طيب شيخنا الكريم، يا ترى ما أهمية الإيمان وما هي أهم ثمرته؟ فمن الناس أيضا من نستطيع أن نقول توارثنا الإيمان والدين كابرا عن كابر وأبا عن جد، لكننا في حاجة بين الحين والآخر لأن نراجع أبجديات هذا الإيمان بالله وملائكته وبقية الأركان الستة.
1: حقيقة أنت طرحت نقطة هامة، وهي مسألة وراثة الإيمان. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون: كنا نتعلم الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. ولهذا تجد كثير من الناس الآن يؤمن لأنه نشأ في بيئة مسلمة مؤمنة، أو في مجتمع مسلم، أو من أبوين مسلمين. لا يعرف حقيقة الإيمان، لأنه في عمله قد أخل بركن ركين من أعمال الإيمان وهي النية. ولهذا تجد العلماء يشترطون النية في كل الأعمال، إذا جئت تتوضأ، إذا جئت تصلي، لتصوم، لتزكي. لماذا؟ لاستحضر بعملك هذا أنك مطيع لله عز وجل. فإذا استحضرت هذه النية أنك تعمل مطيعا لله واستجابا لأمر الله مخلصا لله عز وجل، يحرك فيك هذا تجديد الإيمان في قلبك. أما مجرد أن تدخل إلى الصلاة فتصلي وتكون حركات اعتيادية، فإنه لا يجد المؤمن ماذا؟ حلاوة الإيمان ولا ثمرة الإيمان. فلهذا لا بد أولا من أن المرء يعلم النعمة التي أنعم الله عز وجل عليه بها بالإيمان. فلو وجدنا أن أهل الأرض في تعدادهم السكاني يبلغون 8 مليار، كما المؤمنون منهم؟ لو جئت إلى هذا العدد تجد أن تعداد المسلمين على وجه الأرض ما يقارب 2 مليار. ولو رأيت إلى أصحاب الأفكار المنحرفة منهم، والذين أصبحوا يقدسون قبرا أو يقدسون وليا أو يقدسون مزارات أو يقدسون أشخاصا ويعبدونهم من دون الله، وجدت أن هؤلاء أعدادهم كثيرة. فهذه نعمة أن امتن الله عز وجل عليك بالإيمان، وخصك الله عز وجل من بين هؤلاء كلهم. فعليك أن تعرف الإيمان حق المعرفة، وأن هذا الإيمان هو أن تكون عبدا لله، أن تكون عبدا لله مطيعا لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسعى في بناء ونهضة هذه الأمة.
0: جميل جدا. طيب شيخنا الكريم، أين تكمن أهمية الإيمان بالنسبة لنا في هذه الحياة؟
1: الإيمان بالنسبة لنا في حياتنا، لا يستطيع الإنسان أن يعيش بغير إيمان. ولهذا حقيقة أنت تأسف عندما تجد كثير من أبناء المسلمين لا يعيشون الإيمان. كيف يعيش هذا في هذه الحياة؟ كيف يستطيع أن يواجه متاعب الحياة ومصاعب الحياة؟ فليست مجرد الماديات حل لمن هو يعيش في هذه الدنيا. فلو رأيت أن أكثر البلدان دخلاً كبلاد اليابان والسويد وسويسرا، تجد أكثر نسبة في الانتحار في هذه البلدان، مع أن الأموال ودخل الفرد مرتفع فيها جدا، لكنهم حرموا الإيمان الذي به سعادة المرء في الدنيا والآخرة. يعتبر الإيمان للمؤمن كالهواء، فالإنسان بدون إيمان لا يستطيع أن يعيش. ولهذا الملحد عندما يلحد ولا يؤمن بالله ربا، كيف يستطيع أن يعيش؟ لمن يلتجئ؟ لمن يرجع إذا أصابته المصائب، الهموم، إذا ادلهمت به الخطوب، إذا كان في مضائق؟ إلى من يفزع؟ ولهذا الإنسان بطبعه وفطرته يلتجئ إلى الله، ويحب أن يكون له سند. ولا يوجد سند أعظم من ماذا؟ من الإيمان بالله عز وجل، وهو أعظم سند للإنسان في هذا الحياة. ولهذا خرجت أم هارون الرشيد يوما من شرفة القصر، فرأت اجتماعا كبيرا، فظنت أنه لهارون، أنه هو الخليفة. فقيل لها: هذا عبد الله بن المبارك إمام مرو وعالمها. فنظرت إليه فقالت: هذا الملك وهذا النعيم، لا ملك هارون ابني الذي يجمع الناس بالشرط والأعوان. بمعنى أن الإنسان إذا عاش الإيمان بجميع تفاصيله من علم وقول وعمل، فإن نفسه تطمئن. ولهذا قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. ولا شك أيضا أنه كثير من التفصيلات والتفريعات المتعلقة بهذه الأهمية، سواء لأهمية الإيمان في حياة الفرد أو الأسرة أو المجتمع أو الأمة، سيأتي وقت تفصيلها في حلقة لاحقة بإذن الله سبحانه وتعالى. فنحن نتطرق بين الحين والآخر لمواضيع متعددة، سواء في الجانب الفكري أو في الجانب الفقهي أو كذلك أيضا في الجانب الاجتماعي. شيخنا الكريم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نتحدث فيها عن حلاوة الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيقنا وإياكم حلاوة الإيمان، وأن نجد هذه الحلاوة في قلوبنا وفي أعمالنا وفي بركة أعمالنا وأموالنا بإذنه سبحانه وتعالى. أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفنا الكريم في الأستوديو الدكتور ياسر الكينعي، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب، فأهلا وسهلا به. دكتور ياسر، مرحبا بك مجددا. في كثير من الأحيان يتساءل المؤمن كيف أجد آثارا للإيمان في حياتي، سواء كان فردا أو مجتمعا أو أسرة أو أمة، فيا ترى ما هي آثار الإيمان في حياة الفرد والمجتمع؟
1: أولا حبيبنا الكريم والمستمعين الأكارم، الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فذكر الله عز وجل هنا العمل واشترط له شرطا وهو الإيمان، قال: فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة تكون حياة طيبة على مستوى الشخص، أن يكون عنده رضا نفسي، وأن يكون عنده رضا بقضاء الله وقدره، وأن يكون عنده قناعة بما وهبه الله وما أعطاه الله، وتكون عنده كما يقال صبر على الأقدار التي تنزل عليه، لأنها من عند الله ولحكمة من الله عز وجل، فيعيش مطمئن البال. والإطمئنان هذا من أعظم درجات الاستقرار النفسي، هذا في حق الفرد.
0: لهذا دكتور، هنا غاب هذا الإطمئنان والسكر النفسي عند كثير من يملكون الأموال ولا يملكون الإيمان.
1: نعم.
0: كما ذكرتم يعني، وتشير التقارير الدولية إلى وجود حالة انتحار غير عادية في البلدان الأكثر نموا ماديا كالسويد وسويسرا.
1: نعم، فهذا يدل على أن المادية بدون إيمان لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. فالإنسان وإن ملك الأموال وإن ملك الجاه وإن ملك كما يقال الوجاهة، لكنه فقد الإيمان، فإنه قد فقد ركنا ركينا في حياته، فلا يسعد لا في دنياه ولا في أخرى. ولهذا حبيبنا الكريم والمستمعين الأكارم، الله عز وجل في الآية يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا، هذا في الدنيا سيحيا حياة طيبة. ولهذا مر رجل يهودي على الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عن الحسن وعن أبيه، فوجده في السوق يشتري، فقال: يا ابن خليفة المسلمين، أنتم تقولون في دينكم أن الدنيا جنة الكافر وحبس المؤمن، فها أنت مسلم تشتري ومعك أموال، وها أنا يهودي لا أشتري وليس عندي أموال، فأين الجنة وأين الحبس؟ قال: فأجابه الحسن بن علي رضي الله عنه بإجابة تلخص لك ماذا؟ حقيقة الدنيا وحقيقة الإيمان في الدنيا. قال: ما يحصله المسلم أو المؤمن في الدنيا من النعيم بما أعده الله عز وجل له في الآخرة لا يساوي شيئا كأن المؤمن في ماذا؟ في حبس. لأنه جاء في وصف الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما في الدنيا هذه التي طبعت على كدر، التي طبعت على الهم، طبعت على ما فيها من الهموم، لا تجد فيها من النعيم ولا يقارن بما في الجنة. قال: فيعتبر المؤمن في سجن بما أعد الله عز وجل له في الجنة، وأما الكافر فإنما في الدنيا ولو كان فقيرا يعد في نعيم لما يقابله من عذاب في ماذا؟ في النار. بهذا تستطيع أن تعرف ماذا حقيقة الإيمان. ولهذا ما هو الفرق بين من كان غنيا من الصحابة ويمتلئ قلبه إيمانا، وبين من هو في زماننا قد يمتلئ يعني جيبه مالا ولا يمتلئ ماذا إيمانا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أغنياء وكانت أموالهم كثيرة، لكن أموالهم لم تجاوز ماذا أيديهم، لم تدخل إلى ماذا إلى قلوبهم، فاستطاعوا أن يسيروا في هذه الأرض وأن ينفقوا الأموال وأن يضربوا أروع الأمثلة بماذا؟ بالتضحية والبذل والإنفاق. ومع ذلك كان الواحد منهم إذا ذكرت الآخرة رأيت بكاءه وخشوعه وخوفه وتذلله وخدمته للإسلام، وإذا جاء إلى وقت المال وإنفاقه فإنه ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، لأن الدنيا كانت عندهم في أيديهم. وأما في زماننا فإن الإنسان إذا ملك مالا إلا من رحم الله تجد أن الدنيا قد دخلت إلى ماذا؟ إلى قلبه. فالإنسان الذي يعيش الإيمان يحاول أن يجعل للدنيا نصيبا، لكنه لا يدخلها إلى قلبه، وأما الذي لم يعرف حقيقة الإيمان فإن بعضهم يخرج الإيمان من قلبه ويدخل ماذا؟ ويدخل الدنيا.
0: في الاتجاه الآخر أيضا دكتور، حتى فقراء الصحابة رغم ما كانوا يمرون به من عوز وحاجة شديدة إلا أنهم أيضا كان إيمانهم وقناعتهم ورضاهم بما قسم الله سبحانه وتعالى غنى كبيرا.
1: نعم، هذا هذا هذا هذا الشيء يعني واضح، ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يعتبر نقيب أهل الصفة، أي الفقراء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يكن لهم مأوى ولم يكن لهم سكن ولم يكن لهم عمل، ولهذا كانوا في ذلك المكان يأتي إليهم المسلمون بما زاد عندهم من أزواد ومن أقوات. ومع ذلك الواحد لو ساومه أحد على دينه، لو يعطى كنوز الأرض من ذهب وفضة ما ساوم في دينه ولم يترك دينه. وبعضهم كان في بلاده يعيش عيشة الملوك لكنه آثر ماذا؟ آثر الإيمان. ولك في المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة كيف تركوا أموالهم، وقصة المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، وكيف كانت المعالجات النبوية لهذه المسائل وهي مسائل العوز. ولم تكن لتنجح هذه المعالجات لو لم يكن عند الصحابة إيمان وإذعان لقول النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن عندهم إيمان وإذعان لما جاء الواحد يقاسم أخاه بماله وزوجه وبيته، وكل واحد منهم يؤاخي ماذا؟ أخاه المسلم ويرثه. كل ذلك كان منبعه الإيمان الموجود الذي جعل الاستقرار يعم أرجاء المجتمع.
0: طيب دكتور، نأتي لنقطة أخرى حفظك الله. لا شك أن من ثمار الإيمان في حياة المجتمع والفرد أيضا الأمن، فيا ترى ما علاقة الأمن بالإيمان؟
1: الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية تلخص لك حقيقة ارتباط الأمن بالإيمان، بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده إيمان بوعد الله ووعيده وخوف من لقاء الله وماذا سيكون في الآخرة من الحساب والجزاء، يقف الإنسان ولا يأخذ الاقتصاص بيده. ولهذا مر رجل على عمر بن عبد العزيز فسبه وشتمه، قال له عمر رضي الله عمر بن عبد العزيز رحمه الله لولا أن هنالك يوم القيامة لرددت عليك، بمعنى أن الإنسان يجد أن هنالك يوم يقتص الله عز وجل منه لمن؟ للمظلوم من الظالم. فعندما يستشعر الإنسان الإيمان يأخذ الطرق التي جعلها الله عز وجل لماذا؟ لأخذ الحق وأيضا لعملك في المجتمع. فرقابة الأمن ليست رقابة تامة لا يستطيع الإنسان أن يخترقها، فكلما جعل الأمن هنالك رقابة يستطيع الإنسان بأسلوب أن يخترق هذه الرقابة. لكن لو كان عنده رقابة الإيمان يعلم أن هذا الأمر يغضب الله عز وجل فلا يقترفه، إن كانت سرقة لا يقدم عليها، وإن كانت مشاكل أو يعني مصائب أخلاقية لا يقترب منها، وإن كانت أخذ أموال لا يقترب منها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إنكم تحتكمون إلي وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، يعني أبلغ عنده فصاحة يستطيع أن يعرض حجته مع أن الحق ليس عنده، فأقضي له ببعض ما أسمع، فمن قضيت له شيئا إنما أقتطع له ماذا؟ شيئا لا يحل له فإنما أقتطع له قطعة من النار. هنا وكله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى إيمانه. الأجهزة الأمنية والقضائية والضبطية لا تستطيع أن تلقن الخصم حجة قوية أو أن تجعله يستدل بهذه أو يترك هذه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل فيه الرقابة ماذا؟ الإيمان. إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا، وبهذا صلحت أحوال المجتمع. إذا قوي الإيمان ساد الأمن في المجتمع، سواء الأمن الفكري أو الأمن الاجتماعي أو الأمن السياسي أو الأمن العسكري، كل ذلك يحصل بالإيمان بالله عز وجل.
0: لا شك أيضا شيخنا الكريم أن الناس سيأمنون في حلهم وترحالهم وفي أسواقهم وبيوتهم، لأنهم يعرفون أن الوازع الديني الموجود لدى عامة الناس يمنعهم من أن يرتكبوا المحرمات أو أن يمدوا أيديهم إلى الحرام ويأخذوا مال الناس. ولهذا يحكى أنه في بعض صفحات التاريخ أو أيام التابعين وغيرهم كان الواحد يمر بالسوق فلا يرى فيه بائعا وقت الصلاة، لأن الناس تركوا أموالهم واتجهوا إلى المساجد غير خائفين على أموالهم من أن تؤخذ.
1: وهذا موجود في بعض المدن، موجود في بعض المدن اليمنية في بعض الأسواق إلى الآن، تترك المحلات يضع عليها خرقة ويذهب للصلاة، مثل حضرموت وبعض المناطق، وأيضا في السودان أنا رأيت هذا الأمر. فتجد أن هذه المفاهيم موجودة عند كثير من الناس، عندهم أمانة. لكن من علامات يعني قرب الساعة أن الأمانة ما لها تقل وتضيع عند الناس، تقل وتضيع عند الناس. فلهذا الأمن سيتحقق للناس إذا كان هنالك رقابة ذاتية، وبالمقابل لا بد أيضا من الجهود. هذا لا يكلنا إلى مجرد الإيمان دون عمل الاحترازات الوقائية، لأن عثمان يقول إن الله لا يزع بالقرآن بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي أن الناس والمجتمع ينظر إلى عمل الدولة وإقدام الدولة على فرض الأمن ونشر وسائله وأسبابه وعمل الاحترازات، هذا يجعل المجتمع ماله. الذي ليس عنده إيمان يكون عنده ماذا؟ خوف من هذه الأعمال الاحترازية الأمنية. فليس معنى مجرد الإيمان أننا نترك الأسباب، وهذا قدح في الشريعة، فإنه لا بد أنك تؤمن وأنك تغرس فيهم الرقابة وتغرس فيهم المبادئ، وفي المقابل أيضا تعمل على تطوير ماذا؟ هذه المنظومات التي تخدم أمن المجتمع في جميع جوانبه.
0: لولا ذلك أيضا لما حد الله الحدود وجعل الكثير من الضوابط والشروط في كل القضايا، بالذات ما يتعلق بالأموال والحدود.
1: نعم، ولهذا الله عز وجل قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من الأرض. فكان هذا الحد راد أول شيء أنه إقامة، لماذا؟ إقامة حد لمثل هذه الجرائم، إيقاف لمثل هذه الجرائم. أيضا أنه عبرة. وفي بقية الحدود قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا يشهدون ذلك؟ ليكون رادعا خاصا ورادعا ماذا؟ عاما للشخص نفسه، ورادعا عاما لماذا؟ للمجتمع. فبمثل هذه الأشياء الله عز

0: لو نتعرض إلى قيام الساعة كما هو معروف اليوم من الكثير من الآثار التابعة للأمم السابقة التي وقع عليها العذاب.
1: نعم، يقول الله عز وجل: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. وفي هذه يعني كما يقال لفتة أن الله عز وجل جعل الآثار للاعتبار والاتعاظ لا للتنزه، وهذا الذي يغيب الآن، أن الله عز وجل جعل هذه الآثار للاتعاظ والاعتبار. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على آثار قوم ثمود قال مر النبي أمر أن تكفأ القدور التي قد ملئت بماء ذلك البئر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشوا مسرعين وأن يخرجوا من هذا المكان لأنه من أماكن ماذا؟ الذين عذبوا. فلهذا ينبغي للإنسان إذا جاء إلى هذه الأماكن أن لا يتنزه، إنما ليتعظ ويعتبر، ليس للنزهة، لأن الله عز وجل جعلها مواطن ماذا؟ مواطن هلكة وعذاب. والتنزه وكما يقال السياحة لها أماكن أخرى، أما هذه فقد جعلها الله عز وجل شاهدة على ماذا؟ شاهدة على طغيان الإنسان وما جازاه الله عز وجل من الجزاء، فتبقى كما أرادها الله عز وجل لذلك.
0: بارك الله فيك دكتور. مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي إلى جزئية أخيرة في حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في ختام هذه الحلقة من يستفتونك والتي خصصناها للحديث عن حلاوة الإيمان وكيف يجدها المؤمن. أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفنا الكريم الدكتور ياسر الكينعي عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب، فأهلا وسهلا به دكتور. بعد هذا السرد المهم في مفهوم الإيمان وأهم ثمراته وكيف ينبغي للمؤمن أن يكون حريصا على إيمانه وأن يجدد إيمانه ولا يكتفي بالإيمان الوراثي الذي ورثناه كابرا عن كابرية، ترى كيف يجد المؤمن حلاوة الإيمان؟
1: وهذا التساؤل تساؤل جميل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان، أي أن الإيمان له مذاق، وهذا المذاق فسره حديث آخر بأنه مذاق حلو، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن للإيمان مذاق وله حلاوة، من يجدها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ما ذكر مجرد الإيمان فقط، وإنما انتقل إلى مرحلة أعلى منها وهي الرضا، أن ترضى عن الله الخالق، أن ترضى عن أفعاله، أن ترضى عن أقداره، أن ترضى عن تقسيماته للخلق في الرزق وفي المواهب وفيما أعطاهم، وأن ترى أن تقدير الله عز وجل هو أعظم تقدير، وأن تؤمن بالله عز وجل بما تحمله كلمة الإيمان بالله عز وجل بجميع الدلالات والمعاني. قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. ولهذا الله عز وجل في سورة المائدة يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمتى ما رضي المسلم بهذا الدين بأنه هو الإسلام، بأنه هو الدين الحق الذي رضيه الله عز وجل لماذا؟ لأمة محمد وللعالمين أجمعين. يثمر هذا الرضا في نفسه أنه لا يرى شيئا أنسب لشخصه وللمجتمع وللأمة من ماذا؟ من الإسلام. ولهذا الله عز وجل يقول لنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. عندك رضا المخلوقين وعندك رضا الخالق. الله عز وجل رضي لنا الإسلام دين، وذكر الله عز وجل أن اليهود والنصارى والكفار لن يرضوا عنا. ففي هذه الحالة يجب على المؤمن أن يبحث عن رضا، عن رضا من؟ عن رضا الله. ولهذا في حديث عائشة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الثالثة وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي. فيذوق طعم الإيمان من رضي برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، ويرى أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي وخير قدوة لهذه

0: الأمة، ولن تكون هنالك قدوة أعظم من قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعمل بماذا؟ وأن يعمل بسنته. أيضا في الحديث حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذا يدل على أن المسلم لا بد أن يكون عنده تعظيم لله وتعظيم لماذا؟ لرسوله. وأيضا أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، أن يكون الحب والبغض في الله، وأن يكون الولاء والبراء في الله. فبهذا المفهوم يستطيع المسلم أن يجد حلاوة الإيمان. فبغير هذه المفاهيم التي هي المفاهيم الإيمانية والمعايير الإسلامية لن يجد المرء حلاوة الإيمان.
1: بارك الله فيك دكتور. مسلمنا الكريم، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، ولعلنا سنعاود الحديث في حلقات أخرى عن كثير من قضايا الإيمان التي ينبغي أن نراجع فيها إيماننا ونستذكر فيها ما ينبغي علينا في هذه الجوانب الفكرية المهمة. في ختام هذه الحلقة مسلمنا الكرام، نشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الاستوديو الدكتور ياسر الكينعي، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب، كما نشكركم أنتم لحسن المتابعة والإصغاء. هذه في الختام تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري، ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي. السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. أمير قطر يتلقى رسالة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. رئيس الوزراء يتابع تدشين العام الدراسي الجديد ويطلع على نتائج تصحيح الملابسات التي رافقت إعلان النتائج الثانوية. القوات البحرية تحبط تهريب شحنة مكونات طائرات مسيرة إيرانية متجهة إلى الحوثيين. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة رسالة خطية من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. وتسلم الرسالة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال استقباله وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح زوبة التي تزور الدوحة ضمن جولة خليجية. ونقلت الوزيرة زوبة خلال اللقاء تحيات رئيس مجلس القيادة إلى أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتمنياته لسمو سموه بموفر الصحة والسعادة ولدولة قطر وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين الجمهورية اليمنية ودولة قطر وأفاق تطويرها في مختلف المجالات إلى جانب مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما المشتركة والأمن والاستقرار الإقليمي. ووضعت وزيرة الخارجية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أمام مستجدات الأوضاع في اليمن والجهود التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على صعيد الإصلاحات والتعافي الاقتصادي وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأكدت وزيرة الخارجية أهمية استمرار الدور القطري المتكامل مع جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مساندة الدولة اليمنية وبسط سلطتها على كامل أراضيها وحماية مياهها الإقليمية وسواحلها وممراتها البحرية. وثمنت الوزيرة الزوبة في هذا السياق الدور القيادي للمملكة العربية السعودية في دعم مؤسسات الدولة اليمنية وتخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام. من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري موقف الدوحة الثابت الداعم لوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه وحرصه على مواصلة دعم الشعب اليمني ومساندته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها. كما أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري دعم بلاده للجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اليمني. تابع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني من العاصمة المؤقتة عدن وقائع تدشين العام الدراسي الجديد 2026-2027 وعودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في المدارس الحكومية والأهلية في عدن والمحافظات المحررة. واطلع دولة رئيس الوزراء من وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي على تقرير حول سير عملية تدشين العام الدراسي الجديد ومستوى الاستعدادات لانتظام الدراسة والجهود المبذولة لضمان استقرار العمليات التعليمية في مختلف المحافظات. وأكد الدكتور الزنداني أن انطلاق العام الدراسي الجديد يمثل محطة وطنية مهمة تتجسد فيها آمال ملايين الطلاب والطالبات وأسرهم في مستقبل أفضل، مشددا على أن نجاح العملية التعليمية مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود الحكومة ووزراء التربية والتعليم والسلطات المحلية والكوادر التربوية والتعليمية والمجتمع. وثمن دولة رئيس الوزراء الجهود التي بذلتها قيادة وزارة التربية والتعليم وطاقمها الإداري والتربوي ومكاتبها في المحافظات وجميع المعلمين والمعلمات والتربويين الذين يؤدون رسالتهم الوطنية والإنسانية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، مؤكدا أن صمود المعلم وانتظام التعليم يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على مستقبل الأجيال وبناء الدولة. أحبطت القوات البحرية شحنة من المهربات العسكرية الجديدة في عرض البحر الأحمر كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية قادمة من إيران. وأوضح الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية أن العملية التي نفذت بنجاح في 24 من الشهر الجاري جاءت عقب رصد استخباراتي دقيق لنشاط بحري تديره شبكة تهريب مرتبطة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أن البحرية سيرت دوريات مركزة تمكنت من اعتراض القارب في الموعد والمكان المحددين. ووفقا للمركز الإعلامي فقد شملت المضبوطات أنظمة تحكم وأجهزة توجيه متطورة مخصصة للطائرات الانتحارية ومعدات بث ومعالجة الفيديوهات الحية وقطع غيار وإلكترونيات دقيقة خاصة بأنظمة حقن الوقود وهواتف اتصال لاسلكي بالطيران المسير وهوائيات اتصال ومكونات إلكترونية مساندة. دشن نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب أمس الأحد بمحافظة مأرب بدأ العام الدراسي الجديد 2026-2027 في عموم مدارس المحافظة. وخلال التدشين بمجمع المتفوقين للبنات ومدرسة بمجمع المتفوقين للبنين ومدرسة رقية للبنات بمديرية المدينة استمع إلى شرح واف حول الترتيبات التي أعدت من قبل الإدارات المدرسية لاستقبال قرابة 162 ألف طالب وطالبة في مختلف مدارس مديريات المحافظة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للبنين والبنات. ودعا العباب أولياء الأمور إلى دفع بأبنائهم للالتحاق بالمدارس ومتابعة تحصيلهم العلمية وتشجيعهم على الاجتهاد والمذاكرة، كما دعا السلطات المحلية وشركاء التعليم من المنظمات الدولية والمحلية إلى إلي العملية التعليمية ومزيدا من الاهتمام خصوصا في محافظة مأرب التي تشهد تدفقا مستمرا للنازحين. وحث على دعم قطاع التعليم من خلال بناء المدارس وتوفير الكتاب المدرسي والمستلزمات المدرسية وإبرام عقود للمعلمين بما يسهم في فتح المدارس التي لا تزال مغلقة وتوفير الكادر التعليمي اللازم لها. احتفلت مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة بمحافظة مأرب بتخريج الدفعة الثالثة من دورة استجداد الشرطة النسائية التي تضم 84 متدربة من منتسبات وزارة الداخلية في أمانة العاصمة ومحافظات إبو عمران والمحويت عقب إتمامهن البرنامج التدريبي. وخلال حفل التخرج أكد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد الشريف أن الخريجات تلقين خلال فترة التدريب والتأهيل جملة من المعارف والعلوم الشرطية والمهارات العملية التي تؤهلهن لأداء مهامهم الإنسانية والأمنية بكفاءة واقتدار. وأوضح اللواء الشريف أن تخرج دفعته يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الخريجات المهنية تتطلب التعامل مع المواطنين وصون كرامتهم وفقا للقانون، ولا سيما في المجالات التي تستدعي وجود العنصر النسائي بما يحفظ خصوصية الأسرة والمرأة والطفل ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. وشدد وكيل أول وزارة الداخلية على أن قوة رجل الأمن الحقيقي لا تقاس بالسلاح وحده، وإنما بما تحلى به من أخلاق وعدالة وشعور بالمسؤولية وقدرة على ضبط النفس واتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، مشيرا إلى استمرار برامج التدريب والتأهيل وأن الدورات المقبلة ستقام في العاصمة صنعاء. من جانبه أوضح مدير مدرسة تأهيل وتدريب أفراد الشرطة العميد راشد المراني أن الدورة الحالية هي الثالثة من نوعها وضمت 84 متدربة تلقينا تدريبات متخصصة في المهارات الأمنية بما يعزز جاهزيتهن للاطلاع بالمهام الموكلة إليهن. كان هذا الخبر مستمعينا هو نبأ الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. أمير قطر يتلقى رسالة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. رئيس الوزراء يتابع تدشين العام الدراسي الجديد ويطلع على نتائج تصحيح الملابسات التي رافقت إعلان نتائج الثانوية. القوات البحرية تحبط تهريب شحنة مكونات طائرات المسيرة إيرانية متجهة إلى الحوثيين. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ نصر الأغبس. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري، إلى اللقاء.

0: قدر ما يلقى كفن كلنا يا الأمن عونك والعيون ثبت الأقدام لا تسمع ظنون
1: صادق الأفعال عمره ما يكون
0: نحسن الإعداد والدنيا سنان

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
3: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
0: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
5: لسلامتكم لا تجعلوا الناجين من الألغام والمصابين يشعرون بالدونية والعزلة، وساعدوا على دمجهم في المجتمع.
6: في حالة العثور على أي جسم غريب أو مشبوه، أبلغ أقرب مركز الشرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، وحذر الآخرين.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤساء الحق في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

أبطالنا الميامين عيون الوطن الساهرة، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

يا أبطال جيشنا الوطني، أيها الماضون إلى الحسم كالرصاصة التي خرجت من فوهة بندقيتها فإنها تشق طريقها حتى تصل إلى هدفها. أنتم الرصاصة الحارقة التي انطلقت من بندقية الوطن وسوف تخترق نواصي الخونة ولن تتوقف حتى تحرير ما تبقى من هذا الوطن الذي يتسع لأبنائه جميعا، ولكنه لا يقبل خائن ولا يسامح غادر ما دمتم جنوده الأبطال ورجاله الأحرار. فأنتم من راهن عليكم الشعب فكسب الرهان، وأنتم الذين تستحقون أن يقال فيكم هاماتكم مرفوعة لا تعرف الركوع، لا تنثني أو تنحني إلا في الصلاة. عزيزة نفوسكم لا تقبل الخنوع، قلوبكم قوية بقوة الإله. جيشنا الوطني الباسل، لم تقولوا عن أنفسكم يوما أنكم أبطال، ولم ترفعوا الشعارات الزائفة، بل تحدثت عنكم أفعالكم، وتحدثت عنكم الجبال التي شهدت صمودكم، والمواقع قالت عنكم الكثير والكثير، وليس إلا قليل من منحمة المجد التي أنتم أبطالها يا صناع المجد. يا أبطال جيشنا الوطني العظيم، إن الشجاعة ليست غياب الخوف، ولكنها القدرة على التغلب عليه. وبالمواقف الصعبة يعرف الرجل، وليست كلاما يقال ولا شعارات ترفع، ولكن البطولة سمة في النفس يدل عليها سلوك ظافر وأفعال عظيمة، لأعظم برهان على البطولة الحقيقية التي يتحلى بها الأبطال والشجعان والأوفياء.

0: يا من صنعوا النصر ووضعوه في قلب التاريخ، وصنعوا الملاحم والبطولات في جبهات التاريخ. لقد ظن الحوثيون الانقلابيون الخائنون أن الشعب اليمني الأبي قد استكان، فخيبتم ظنونهم حين نزلتم إلى الميادين فخضتم معركتكم المصيرية ودحرتم الدموع والحشود التي تقودها الميليشيا المتمردة، وزرعتم في نفوس الأجيال ضروب التضحية والفداء في وطن الكرامة والإباء، وهزمتم الباطل الذي سيمرق بالذل والهوان من قبل كل حر على هذه الأرض التي ستلفظ بعيدا كل خوان أشر. أبطالنا الأشاوس، يا أبطال هذا العصر ويا رموز هذا الجيل، إنكم القوة القادرة على تغيير الأحداث والتاريخ، لأنكم صوت الحق الذي على كل الأصوات. أنتم صوت الضمير الوطني والقومي، أنتم صوت الشعب والأرض والتاريخ.
1: أسود الله في الميدان تغشى لقاءه الثعالب والذئاب،
2: رجال المجد
1: رجال

الرأس الوطني الصناديد وفرسان الحق والواجب الذين نذروا أنفسهم من أجل وطن حاول تقزيمه الأقزام وسلبه كرامته وإهانته، حاول أحقر البشر وأكثرهم دناءة وخسة وجشع وطغيان. وهل يجرؤ أبناء الوطن المساس به والنيل منه من غير من كان يتصف بما ذكرنا بل وأتفه مما قيل؟ وقليل في حق بائع أوطانهم أياد الغدر والخيانة والمكر. أيها الأبطال وسلايل الأقيال، إن الشعب اليمني يرقبون أداءكم اليوم لتقرروا ما يرضي الله ويعز الوطن والشعب والأمة، فأنتم أبناء الوطن الحاملين همومه، بكم نسترجع مجد وطننا التليد وشموخه وعلوه الذي كان، وبكم يبقى اليمن عصيا على كل حاقد وشوكة في قلب كل مارق. ولن ينسى الشعب اليمني هذه البطولات والتضحيات الجسام التي تسطرونها في جبهة الشرف والبطولة، وأنتم تدافعون عن أهداف الثورة والجمهورية والثوابت والمكتسبات الوطنية.

0: هامات مهمة. مستمعينا الكرام، في فقرة هامات مهمة نتناول سيرة شخصية أصبحت في القمة، رجل تردد الشرف في مناسبه، تردد القمر في منازله، وزه المجد بمناقبه، زهو الروض في خمائله، وأوضحت الليالي والأيام دلائله، وأقرت به الأعداء فما ردت فضائل مآثره. إذا نظمت غارت الشعرى عليها من الشعر، وإذا نثرت وجدت في محكم الذكر، فهو صاحبها ابن صاحبها، ومن لم يرثها عن أباعدها بل عن أقاربها. رجل تضرب به الأمثال ولا يوفي حقه كل مقال. مستمعينا الكرام، يا ترى من هذه الهامة المهمة؟ دعونا نستمع إلى التقرير التالي.
1: اللواء سلطان بن علي مبخوت العرادة من أبناء محافظة مارب قبيلة عبيدة، ولد عام 1958، خريج كلية الآداب، عميد في الجيش اليمني. انخرط في العمل السياسي منذ أواخر السبعينات حتى اليوم، عضو لجنة التصحيح التي أسسها الراحل إبراهيم الحمدي، عضو اللجنة الدائمة عن المؤتمر الشعبي العام منذ 22 من أغسطس عام 1982، عضو مجلس الشورى في عام 1987، عضو مجلس النواب في دورة انتخابات 1993، عضو مجلس النواب عن دورة انتخابات 1997. شارك العرادة في العديد من الزيارات البرلمانية إلى عدد من الدول العربية والأجنبية بينها روسيا وإيطاليا. عين بقرار رئاسي في 6 من أبريل عام 2012 محافظاً لمحافظة مارب. يعد من أبرز وجهاء المحافظة والشخصيات التي تحظى بشعبية واسعة لدى كافة ألوان الطيف السياسي، كما يعد من أبرز شخصيات السلم الاجتماعي الداعية إلى التآخي والتصالح. يعتبر اللواء سلطان العرادة واحد من أبرز مقاومي الحوثي. استطاع بحنكته السياسية تجميع القوى الشعبية وتغيير المعادلة. في العام 2015 قاد المقاومة الشعبية في معركة الدفاع عن مارب إلى جانب رفيق دربه الشهيد اللواء عبد الرب الشدادي، والتي استمرت حتى 5 أكتوبر عام 2015، خرجت بتحرير مارب بمساعدة التحالف العربي. يمتاز اللواء سلطان بن علي مبخوت العرادة بالصدق والبساطة والكرم والشجاعة.

بعد أن استمعنا إلى التقرير الذي سبق نقول في هذه الشخصية قول حق كما قال المثل الثائر في أدب الكاتب والشاعر: إنك أيها الحكيم صاحب الشأن العظيم إذا وازرت محافظة فقد حظيت منك بشد أزرها وسد ثغرها وأصبحت وأنت صدر لقلبها وقلب لصدرها، فهي مزدانة منك بالفضل المتين معانة بالقوي الأمين.

مبادئ وقواعد حربية. أهداف الحرب الليلية: تعويض نقص المقاتلين عدة وعتاد، إزالة الخوف والرهبة من نفوس المقاتلين، عدم القدرة على مواجهة العدو أثناء النهار، القدرة على التحرك، تأمين عنصر الاختفاء، تأمين عنصر المباغتة المفاجئة، سهولة تنفيذ العمليات الخاصة خلف خطوط العدو.

0: سلاح وعتاد.
1: اللغم مضاد للدروع. لغم مضاد للدروع هو نوع من الألغام الأرضية المصمم لأعطاب أو تدمير المركبات المدرعة، لا سيما الدبابات والمدرعات. مقارنة مع الألغام المضادة للأفراد، فإن الألغام المضادة للدروع لديها قدرة تدميرية كبيرة وصمامات للانفجار معدة للانفجار فقط لاستهداف المركبات، كون تلك الألغام في العادة موجهة لصد الدبابات، وهي تنفجر في العادة إذا ما مر على وزن أعلى من 150 كيلوغرام، ولذلك فإن من الممكن للجنود والأفراد أن يمروا عليها بأمان دون أن تنفجر، وكذلك فتنفجر إذا مرت عليها ناقلات الجنود وما إلى ذلك من المعدات. ولا تزال الدبابات على اختلاف في أنواعها وتسليحها ضعيفة في مواجهة الألغام المضادة للدبابات، فعلى أقل تقدير إن لم يتسبب انفجار اللغم في تفجير دروع الدبابة، سوف يتسبب أي لغم مضاد للدبابات في قطع الجنزير الذي تسير عليه الدبابة، فتتعطل إلى أن تأتي قوات الإمدادات والدعم، وهو شيء مستبعد حدوثه في وقت قصير خلال ظروف المعارك. المشاعل التي يتم تركيبها عليه مغناطيسية أو ضد الضغط أو ضد الاهتزاز أو ضد الميل العمل في حالة مشعل الضغط، يبدأ عمل اللغم عندما يصل الحمل المؤثر حتى 200 كيلوغرام، وعند ذلك يتحرر الطارق تحت تأثير ضغط الياي الطارق ليطرق المفجر مسببا اشتعال اللغم. التأمين: في حالة مشعل الضغط أدخل مفتاحا في التجويف أعلى المشعل ولفه دورة واحدة باتجاه عقارب الساعة. عند فك تسليح اللغم اجذبه للتأكيد من عدم وجود شراك خداعية، ثم فك مجموعة المشعل. الاكتشاف: يعتمد على نوع جسم اللغم، مادة الجسم معدني أو بلاستيكي أو خشبي أو ورق مقوى.

مستمعينا الأعزاء، حماة اليمن البواسل، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. فعلى النضال نلقاكم، وفي رعاية الله نترككم. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، ومن الإشراف العام علي الحواني.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، العمل الارتجالي لا يؤتي أكله كما لو كان معداً إعداداً جيداً ومدروساً دراسة وافية، ومعرفة أبعاده وجدواه ومراحله. وكل عمل أو فكرة تخطر على البال لا بد أن تخطط لها تخطيطاً جيداً، تراعي فيه الهدف منه، وتراعي بدايته وإتمامه وإيجابياته وسلبياته، وإلا كان عملا عشوائيا قد ينجح وقد يفشل، واحتمالات فشله أكبر، وإن نجح فنجاحه مرحلي أو غير مكتمل. ولهذا أيها السادة الكرام المستمعون والمستمعات، القرآن الكريم يضع بين أيدينا نماذج من التخطيط الذي يؤدي إلى الوصول إلى الهدف المنشود، منها ما فعله إخوة يوسف حين شعروا أن أباهم يحب يوسف أكثر منهم ويفضله عليهم، فماذا يفعلون؟ تدارسوا الأمر فيما بينهم، فقال بعضهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. إنه تفكير شيطاني سهل لهم القتل، وبعد ذلك يعودون أتقياء أنقياء، وكأن القتل لا يترك في القلب نكتة سوداء تؤرق صاحبها إلى أن يموت، كما يفعل اليوم بعض الناس، ربما يعتدي على الآخرين، وربما يرفع يديه فيرمي فلانا أو يقتل فلانا، ثم بعد ذلك يهون عليه الأمر ولا يعرف أن هذا سيكون ربما هلاكه في الدنيا والآخرة. ولهذا انظروا إلى هؤلاء، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وقلبوا وجوه الأمر فرأوا أن إلقاءه في الجب أسلم لهم ولن يؤرقهم كما لو أنهم قتلوه. ثم جاءوا أباهم يقنعونه أن يسمح لهم باصطحاب يوسف معهم في رحلة برية يتريضون ويصطادون ويلعبون، وأكدوا له حرصهم على أخيهم. فلما أظهر الأب تخوفه أن يتركوه وهو صغير فيعدو عليه في غفلة منهم الذئب فيأكله، أقسموا أنهم لا يتركونه وإلا فهم خاسرون، وكأنه لقنهم حجة هم بحاجة إليها يتعللون بها عند أبيهم. وهذا ينبغي علينا أيها الإخوة أن نستفيد، فقد يأتي الولد أو قد يأتي رجل آخر يطلب منا شيء فلا ينبغي لنا أن نظهر شيئا نتخوف منه، فلربما لم يكن هذا في اعتباره، ثم بعد ذلك يجعل هذا الاعتبار هو السبب في أخذ المال أو بالاعتداء على آخر أو غيره. نأخذ من قصة يوسف هذه الفائدة. ولهذا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وحبكوا قصتهم ورتبوا مكرهم ونفذوا خطتهم وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، جاءوا أباهم عشاء فلا يرى الغدر في عيونهم، بدأوا يبكون فشعر بالخطب الجسيم قبل أن يلقوه على سمعه، هيأه بكاؤهم على تقبل المصيبة التي سيسمعها منهم، تلطفوا له بالقول يا أبانا. ولهذا فائدتان: الفائدة الأولى هي كلمة استعطاف ليرق قلبه لهم فلا يعاقبهم، الفائدة الثانية إيهامه صدقهم في حرصهم على أخيهم. ولهذا لقنوه الحجة التي سمعوها منه في اعتذاره عن إرسال يوسف معهم، قالوا أكله الذئب، أنت لن تصدقنا، أنت لا تصدقنا مع أننا ناصحون. لكن هذا التخطيط المحكم نقض بخطأ كبير وقعوا فيه دون أن يشعروا، حين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. أيها المستمعون الأفاضل والمستمعات، كان القميص ملوثا بدم لكنه غير ممزق، فالذئب الذي أكله كان ذكيا، لقد جعله يخلع قميصه قبل أن يأكله حتى يستفيد منه إخوته، لذلك لم يكن التخطيط كاملا. فهذه الثغرة فضحتهم وعرف الأب ذلك فقال هذا مكر دفعتم إليه ودفعت نفوسكم الخبيثة إليه. وهذه امرأة العزيز تراود يوسف حين بلغ مبلغ الرجال وكان جميلا وسيما، تتفجر الدماء من عروقه ويطفح وجهه إشراقا، فيأبى ذلك ويقول معاذ الله إن ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فزوجها أكرم يوسف وتعهده بالرعاية، فكيف يسيء إليه في زوجته؟ لا يفعل ذلك إلا الخائنون الذين يجاوزون الإحسان بالسوء، ويوسف ليس منهم. وانتشر الخبر بين نساء المدينة، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، امتنع عليها وأذل كبرياءها، والأمران وصمة عار عليها، فأرادت أن تلجم أفواههن. ماذا فعلت؟ دعتهن لقصرها، أكرمتهن بالطعام والفاكهة، أمرت يوسف أن يخرج عليهن فخرج. رأينه فائق الجمال ملكا يمشي على الأرض، فدهشن لهذا الجمال الأخاذ، لم يشعرن إلا والدماء تسيل من أصابعهن، فقد أخذ الإعجاب بجماله والدهشة له منهن كلما أخذ. فجرحن أيديهن، شعرن بالانتصار عليهن، فعاتبتهن على ما قلن في حقها من تجريح، حين رأت نفسها منتصرة عليهن باحت بمكنون قلبها نحوه وأصرت على تعلقها به والرغبة في وصاله ولو أدى ذلك إلى سجنه إن أبى. هذه أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، هذه خطة جهنمية لا يفعلها إلا صاحب الكيد الذكي. ولهذا الله تعالى قص لنا هذه القصة في كتابه

أيها المستمع الكريم، تأمل معي كيف خطط عليه الصلاة والسلام للخروج من السجن، بل كيف خطط الله تعالى له وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهكذا كان تخطيط الله تعالى له حيث أخرجه من السجن إلى الصدارة، ومن كونه مرؤوسا إلى صيروريته رئيسا، وكيف خطط يوسف عليه السلام لاستعجال أخيه بنيامين إلى مصر. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم

أيها المستمعون الكرام، إضاءة. أراد أن يرى أخاه الشقيق فأظهر تعجبه من كثرتهم، وهم 10 رجال. فقالوا: هناك عند أبيهم رجل آخر. فقال عند ذلك: جئوا به لأراه، فإن لم يجي فلا كيل لكم عندي، ولن يعودوا سريعا، إنما سيعودون حين ينفذ القمح. لذلك جعل ثمن البضاعة فيها، لعلمه أنهم حين يفتحون متاعهم سيجدون ثمنه وسيضطرون إلى العودة لدفع الثمن، وفي الوقت نفسه يأخذون ميرة جديدة، لكنه لم يعطيهم إذا لم يكن أخوه معهم. إذن سيضغطون على أبيهم ليسمح باصطحابهم بنيامين. وهكذا كان بعد أن استوثق منهم على الحفاظ عليه. أما كيف خطط ليحتفظ بأخيه دون أن يتنبهوا إلى ذلك، فاسمع إلى هذه الآيات الكريمات. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن

0: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك في شرع الملك كان السارق يضرب ويعنف ويدفع ضعف ثمن ما سرقه أما في شرع يعقوب وأبنائه فإن السارق يصبح عبدا لمن سرقه فعاملهم بشريعتهم لا شريعة الملك وهكذا أيها الإخوة تنتهي بكم هذه الجولة المباركة في قضية التخطيط وكيف يخطط الإنسان لحياته ولمستقبله نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا إنه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإلى الملتقى في حلقة قادمة إلى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: علمني القرآن.
2: علمني القرآن
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.

0: إذاعة مأرب تقدم
1: قادرون من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
0: إشراف برامجي
1: مبخوت السيفي،
0: إشراف عام
1: علي الحواني.
0: قادرون
1: من إخراج
0: مجاهد بن سليم.
1: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في هذه الليلة الرمضانية العطرة مع مفتتح حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. يسرني في مستهل هذه الحلقة أن ألتقيكم في لقاء متجدد معكم، ونحن نمر على هذه الحالات الإنسانية المهمة من ذوي الصمود والتحدي الذين انطلقوا يقولون لنا أنهم قادرون على التكيف مع الحياة رغم ما أصابهم أو رغم الإعاقات التي ابتلاهم الله بها. أهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة، وأنوه في مستهلها إلى أن هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن. تابعونا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فقرة ضيف التحدي في هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، لدينا ضيفين كريمين من فئة المكفوفين، أرحب بهما في مستهل اللقاء. فأهلا وسهلا بالشبلين الرائعين مجاهد وهيلان محمد إسماعيل جميل، أهلا وسهلا بكما، وشهر مبارك وكل عام أنتم بخير.
3: علينا وعليك.
2: شهر مبارك هيلان.
4: علينا وعليك.
2: مجاهد، عرفنا وعرف المستمع الكريم بنفسك.
3: مجاهد محمد سمان جميل.
2: صف كم؟
3: الصف الرابع.
2: أنت تدرس؟
3: مدرسة مشاعون.
2: كم لك؟
3: قد لي خيرات.
2: درست قبلها في مدرسة عامة؟
3: لا،
2: على طول من بداية المدرسة صح؟ أنت هيلان أيضا عرفنا؟
4: هيلان محمد سمان جميل.
2: صف كم أنت هيلان؟ صف كم؟
4: صف أول.
2: صف أول ما شاء الله. شهر مبارك عليكم، كل عام أنتم بخير. مجاهد، حدثنا عن نفسك ودراستك.
3: والله دراستي تمام، بس يعني التعليم تمام. أسمع يعني ما فيش أسمع أنا هكذا، ولا ما يدخل الأستاذ يعني فهم معه.
2: يعني إضافة إلى فقد البصر عندك أيضا إعاقة سمعية.
3: إعاقة سمعية عندي.
2: وأنت عالجت؟
3: ها؟
2: وأنت عالجت للسمع؟
3: عالجت أنا وصنعاء.
2: يعني بداية علاجتك كانت في صنعاء.
3: أيه.
2: أنت يا هيلان كيف حالك؟
4: الحمد لله.
2: يعني سمعك تمام ولا سمع والبصر كمان؟
4: تمام.
2: سمعك تمام. في هذه الأثناء مستمعينا الكرام نستمع لجزء من قصة هذين الطفلين ومعاناتهما مع الإعاقة البصرية. ولد الطفلين الأخ محمد إسماعيل جميل. أخ محمد، شهر مبارك وكل عام أنتم بخير.
5: كل عام أنتم بخير وجميع المستمعين.
2: حدثنا عن الإعاقة التي أصابت ولديك، وما الذي قاله لك الأطباء عن أسبابها، وكيف تمت مراحل تكيفه مع هذه الإعاقة؟
5: بالنسبة للإذاعة، الإعاقة هيلان كان في البداية عندها السمع يعني تمام، وأما النظر كان ضعيف جدا حتى وصل سن 8 سنوات ووقف يعني مع
2: في البداية. ولدوا مبصرين؟
5: لا، كان ضعيف جدا يعني، لكن وصل إلى عمر 8 سنوات وعمي من مرة. هيلان ما هو كفيف من البداية.
2: طيب، عرضتهم على أطباء ورحلة علاج معينة قمت بها رغم يعني وضعك؟
5: عرضناهم على أطباء هيلان، عرضت في صنعاء مركز للعيون وفعلوا لها الكشافات والفحوصات، قالوا عندها ضمور في العصب البصري، ما علاجها باليمن مستحيل يعني، ما بالله إذا فيه من يسفر. أيوة، وأيضا هيلان نفس المجاهد يعني عنده ضمور في العصب البصري، وزدنا سرحنا مركز الملك سلمان هنا في مارب بعد ما نزحنا نفس الفحوصات، طلع قالوا ضمور في العصب البصري. وهيلان هو السمع عنده تمام، ضمور في العصب البصري.
2: علاقة السمع بالإعاقة البصرية، هل هناك سبب أم أنها كانت إصابة أخرى؟
5: الله أعلم. بالنسبة للسمع ما قد عالجتهمش، قالوا إنه متلازمات. أيوة السمع متلازمات.
2: طيب السمع التي نراها على أذن المجاهد كيف تم اقتناءها؟
5: السماعة تتبرع بها فعل خير، فعل خير جزاه الله خير.
2: الفحوصات الطبية اللي أثبتت أنه في ضعف شديد في السمع أو كيف؟
5: أيوة بعد ما أخذوهم وعملوا له تخطيط السمع وفحوصات ودوا له سماعة على السمع حقه تساعد بالسمع.
2: نعود إليك مجاهد في قصة دراستك، تذهب إلى المدرسة بشكل يومي؟
3: أيوة نعم.
2: تصطحب معك أخوك؟
3: أيوة.
2: طيب زملائك كيف تتعايش معهم داخل الصف؟ تتعاونوا بالكتب اللي تستخدموها بطريقة برايل؟
3: نعم نتعاون. يعني نحن نتعاون، لكن أنا يعني معايا زملائهم يدرسوا معايا براي ويتعلموا كتابة بشكل سريع. أيوه ولما يدخلوا للسادة يدي لهم واجبات يعني.
2: وأنت تنفذ الواجبات بال يعني الكتب الدراسية الخاصة بكم؟
3: نعم.
2: طيب هناك أدوات ووسائل تساعدكم المدرسة فيها، تعينكم على دروسكم؟
3: نعم معنا وسائل، يفعل وسائل المدرسة.
2: أنشطة ومسابقات داخل المدرسة واحتفالات؟
3: أي مسابقات احتفالات، يعني نقدم إذاعات، إذاعات متميزة.
2: وتشارك أيضا في الإذاعة؟ إيش المواهب اللي عندك؟
3: ها؟
2: إيش المواهب اللي عندك؟
3: عندي قرآن، عندي حديث.
2: أيوة تشارك بيلقى كلمات أيضا؟
3: أيوة.
2: وهي لنا أخو؟
3: كلمات ما يعني أنا نقدم إذاعة، ما قد قدمت إلا يعني من كانت دراسة.
2: أنت تقدم لزملائك الإذاعة حق الصف حقكم؟
3: أيوة كل مجموعة لحالها حق الإذاعة.
2: يا سلام
3: عليك. سمعت الأستاذ في المجموعة.
2: وأنت يا هيلان بإيش تشارك؟
3: ها؟
2: تشارك في الإذاعات في داخل المدرسة؟ قد قدمت إذاعات
4: قرآن.
2: تقرأ قرآن، يا سلام. طيب مجاهد هذا الصمود والتحدي لا شك أنه لكم أجر كبير ثواب عند الله سبحانه وتعالى، أنكم يعني على ما ابتلاكم الله به من الإعاقة البصرية، وتقومون بجهد كبير، تسيروا المدرسة وتدرسوا، يعني ربما غيركم جالس يلعب خارج المدرسة وهو صحيح وليس فيه أي شيء. إيش رسالتكم أنتم لهؤلاء الذي يضيعوا أوقاتهم ويجلسوا خارج المدرسة وهم بعافية؟
3: أقول لهم لا تلعبوش، هنا إحنا نقدم إذاعة، لا تلعبوش، شاركوا ولا تجاوروا ولا تلعبوا.
2: الانتظام داخل المدرسة يفيدك كثير صح ولا لا؟ حسن من مستواك العلمي؟
3: ها؟
2: حسن من مستواك العلمي انتظامك داخل المدرسة كل يوم؟
3: نعم كل يوم داخل المدرسة، أنا سيلة المدرسة لا قد قبت ولا بعدهم الطلاب يعيبوا.
2: تشارك في مسابقات أيضا؟
3: أنا أيوة.
2: يا سلام. عندك مهارات في الجانب الأخرى، مهارات رياضية أو شيء تلعب مع أصحابك؟
3: أي ألعب مع أصحابي وأجابر وأكتب رياضيات.
2: إيش تتمنى أن يتحقق داخل مدرستك من يعني أنشطة؟
3: والله يدون أنشطة، يعني أنشطة بعدهم يدون يفعلوا يوم الخميس يدون أنشطة، يدون جوائز، حصة رياضة،
2: حصة رياضة أيضا وأنشطة رياضية.
3: أيه.
2: يا سلام. ما هي الكرة الخاصة بكم؟ إيش سموها الكرة اللي بتلعبوا بها أنتم؟
3: يعني معنا حصة يعني كرة الجرس، والله صورة الجرس
2: يعني من خلال حركتها تسمعوا الجرس فيها وتعرفوا أنت حركت الكرة وتظلوا تلعبوا مع بعضكم.
3: أيه.
2: طيب تشوفوا من زملائك أيضا من شاركوا في الجوانب الأخرى زي الإنشاد والرسم وغيره؟
3: نعم أنا يعني هم بيجروا إنشاد وأنا مش ما بدون ما بش الرسم، الرسم ما بش.
2: وأنت يا هيلان يعني تعرف تنشد؟ إيش بدنا من نشودة؟ يلا بدنا نشودة.
4: حمد نشودة تالكعبة.
2: يلا سمعني.
4: قبلة

0: أنا ما بحس سواها.
1: نعود إليك أبو مجهد، حدثنا أيضا عن رسالتك للمجتمع ولكل من يعني إن شاء الله وقدر أن يكون لديه من أبنائه من ذوي الإعاقة سواء مكفوفين أو غيره.
2: رسالتي إلى أبناء المجتمع وخاصة الذي لديه مكفوف أو جيله مكفوف أنه يهتم به ويكون يدمج بالمجتمع ويكون عنصر فعال ليخدم الوطن ويخدم نفسه أيضا، وألا يكون عنده يكون عالة عليه التعليم يكون يحوله من سلبي إلى إيجابي، ويكون ينفع نفسه في التعليم وفيه منهم من قدم مدرسين وموظفين ومدموجين في المجتمع.
1: هي رسالة إيجابية مهمة أنه ليس كل من ابتلاه الله بولد كفيف أو أي شخص ابتلاه الله بإعاقة بصرية أو غيرها أن يظن نفسه زائدا على هذا المجتمع، بل هو جزء منه ينبغي أن يندمج ويمارس حياته الطبيعية. أخي محمد شكرا جزيلا لك، نتمنى لك التوفيق ولأبنائك العافية والشفاء بإذن الله.
2: شكرا لكم وجزاكم الله خير.
1: مجهد، في ختام هذا اللقاء تحب تقول شيء لزملائك ولكل تحب تقول شيء لزملائك ولكل المستمعين؟
3: نعم، أنا بقولهم يعني شكرا يتابعوا واسمعوا.
1: وش تقول لهم بمناسبة رمضان؟
3: شهر مبارك وكل عام أنتم بخير والصحة والعافية.
1: وأنت يا هيلان إيش رسالتك الأخيرة؟ إيش تحب تقول؟
0: كل شهر رمضان وعام مبارك.
1: أتمنى لكم العافية والشفاء وشكرا جزيلا لكم.
3: شكرا فاعلين الخير وجزاكم الله خير. الله يبارككم، كل رمضان مبارك وكل عام أنتم بخير.
1: إذا كما رأيتم مستمعين الكرام هذين الشبلين وهما يحدثان عن مدرستهما وعن جهودهما وعن حياتهما العامة مع رفاقهم وجيرانهم ومع أهلهم. نتمنى لهم الشفاء والعافية، ونتمنى أيضا أن تكون هناك لفتات إنسانية أكثر لذوي الإعاقة وبالذات ذوي الإعاقة البصرية، وكذلك بالنسبة للمدرسة أن

0: الحلقة. هدية البرنامج كالعادة مبلغ 50,000 ريال مقدم من راعي البرنامج مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، نقدمه لهذين البطلين في قصة التحدي لهذا اليوم. شكرا جزيلا لهما وكل عام وأنتما بخير. مجاهد وهيلان شكرا جزيلا لكم، كل عام أنتم بخير.
1: علينا وعليك.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، أهلا وسهلا بكم في هذه الفقرة، فقرة لمعلوماتك. في هذه الفقرة مستمعينا الكرام معلومة مهمة عن جهود مسام خلال شهر فبراير الجاري، حيث أعلنت غرفة عمليات مشروع مسام أن الفرق المناوبة والمهام الخاصة تمكنت منذ بداية شهر فبراير الجاري من تطهير 729,273 مترا مربعا من المساحة في اليمن. وهذه الأراضي التي تم تطهيرها أعلنت الفرق المناوبة والمهام الخاصة لمسام أنها نزعت خلالها خلال هذه الفترة من يوم الأول وحتى 20 من شهر فبراير أنها نزعت 6,682 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، لاحظوا هذا العدد الهائل، فقط خلال 20 يوما من شهر فبراير الجاري. وبالنسبة لنزع الألغام بشكل عام، فقد تحدثت فرق مسام أيضا أنه منذ انطلاق المشروع وحتى 20 من فبراير الجاري تم انتزاع 378,257 ذخيرة غير منفجرة و 8,403 عبوة ناسفة. وتمكنت أيضا خلال هذه الفترة من نزع 150,435 لغما مضادا للدبابات و 7,092 لغما مضادا للأفراد. بهذه المعلومات المهولة عن جهود مشروع مسام نكرر شكرنا كشعب يمني لمشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، هذه الجهود الجبارة التي نزعت الألغام وأنقذت ملايين البشر في هذه الدولة من الألغام ومخاطرها والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة من مشاريع الموت التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإجرامية. كل هذه الجهود بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بالجهود الجبارة لمشروع مسام لنزع الألغام في اليمن. ولا غرابة أن يكون المشروع مشروع حياة، ولا غرابة أن نفتخر بتسمية هذا المشروع مشروع حياة اليمن، فمسام مشروع حياة لليمن، مسام من أجل حياة بلا ألغام. إلى هنا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، آملين أن تكونوا قد استمتعتم في متابعة فقراتها، شاكرين لكم حسن الاستماع والإصغاء. كما نجدد التنويه في ختام الحلقة إلى أن هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن. هذه تحية عاطرة لكم مني من الإعداد والتقديم أحمد الجبري، وهي لكم من الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم من الإشراف البرامج مبخوث السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. كنتم مع
3: برنامج قادرون
2: من إخراج
3: مجاهد بن سالم.
4: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا.

0: نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان.
1: موجز السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. وصلت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة في ثالث محطات جولتها الخليجية. وتحمل الوزيرة الزوبة خلال الزيارة رسالة خطية من فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القدر الرئاسي لأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرة مسيرة، باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وخرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتصيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أن اليمن المستقر بدولة قادرة ومؤسسة فاعلة يمثل رصيدا لأمن الخليج واستقرار المنطقة والتجارة الدولية، مشددة على أن استعداد مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها ومياهها تمثل مدخلا أساسيا لمعالجة مصادر التهديد وتحقيق الاستقرار المستدام. خاضت القوات البحرية اليمنية خلال الساعات الماضية اشتباكات متتالية مع زوارق تابعة للميليشيات الحوثي الإرهابية بعد رصد تحركاتها أثناء محاولات الاقتراب من مناطق وجزر تقع ضمن نطاق الممر الدولي للملاحة في البحر الأحمر. وأوضح مصدر عسكري في القوات البحرية وخفر السواحل أن 4 زوارق حوثية انتحارية حاولت الاقتراب من جزيرتي حنيش وتوقر قبل أن تتصل قاسم بحيبح في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا ضم وكلاء الوزارة ومدير مكاتب الصحة في المحافظة أو في المحافظات كلسة لمناقشة مشروع البنك الدولي الجديد في مجالات الصحة والتغذية والمياه والإصلاح البيئي ومراجعة نطاق التدخلات الصحية ومستوى التغطية في مناطق الرعاية الصحية المستهدفة. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

0: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: لسلامتكم قبل عودتكم لمنازلكم بعد النزوح، اسألوا الجيران والأشخاص الذين عادوا قبلكم عما إذا كانت المنطقة آمنة. يجب أن يقوم شخص واحد فقط بالتحقق والاقتراب من المنزل لمعرفة إن كان أي شيء قد تغير.
3: في حالة العثور على أي جسم غريب أو مشبوه، أبلغ أقرب مركز الشرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، وحذر الآخرين.
4: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
4: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأعزاء متابعينا عبر إذاعة مأرب على التردد 89.5 و 87.5. أحييكم في حلقة جديدة من برنامج عهود الظلام. مستمعي الكرام، من المبررات أو من المسببات التي بناء عليها ارتكبت الإمامة جرائمها في اليمن ولا زالت هي التمييز السلالي العنصري. بهذه الحجة الواهية استبيحت إنسانية اليمنيين وحقوقهم ودماءهم على مدى مئات الأعوام. فما هي العنصرية السلالية؟ وما هي خطورتها؟ وكيف قاس الشعب اليمني آثارها المدمرة؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه مستمعينا في هذه الحلقة من برنامج عهود الظلام. عاش الشعب اليمني معاناة الجهل والعصبية المناطقية والقبلية، ولكن هذه الآفات التي تجرعها اليمنيون هي نتيجة لتمييز من نوع آخر كان أكثر فتكا وخطرا حقيقيا هدد اليمنيين في جميع نواحي ومجالات حياتهم. إنه التمييز العنصري السلالي. التمييز العنصري بشكل عام مستمعينا هو التقليل من قيمة الأشخاص وإقصائهم على أساس خصائص جسدية أو ثقافية تعسفية مفترضة والتي تنسب إليهم من الخارج. هذه الخصائص تبنى من قبل أطراف بارزة في المجتمع على أساس إيديولوجيات عنصرية عمرها مئات القرون، وهكذا يتم تقسيم الناس على مجموعات مثل البيض مقابل السود وغيرها من المسميات. يجرد التمييز العنصري الناس من إنسانيتهم حيث ينسب إليهم الصفات السيئة والدونية مقارنة مع الفئة السائدة. كما يعلم الجميع أن أول من اخترع نظرية الاصطفاء هو إبليس الرجيم. حينما رفض السجود لآدم بدأ أول صراع في الخليقة بين الخير والشر، ثم تدحرجت البشرية حتى وصلت إلى بني إسرائيل الذين طبقوا ذلك المنطق والنظرية فرأوا أنفسهم أفضل من بقية الخليقة وأنهم شعب الله المختار. وهكذا مضت بعض الأمم على أثرهم متمثلين المنطق الإبليسي الأول، ومنها على سبيل المثال الفارسية قديما التي استلهمت النموذج الإسرائيلي في ذلك، وعندما ذبلت تلك النظرة ولم يلتفت لها العالم تحولت من الفارسية الواضحة إلى السلالة الهاشمية الواجهة ومن خلفها الفارسية المستترة. لقد كان الفرس هم رواد ووقود ومحرك ومقضي أيضا العرقية السلالية المتمثلة بالهاشمية السياسية حتى خلقت الصراعات بين العرب أنفسهم، واتخذوا السلالية الهاشمية لافتة ومطايا يستترون خلفهم ويحققون أغراضهم من ورائهم، بل وفي عمق الأعماق حتى في إطار القرشية الأسرية التي تعود كلها والهاشمية إلى أصل واحد وجد واحد. لقد مزج الفرس واليهود هذا الأمر من خلال اليهودي المتشيع الفارسي عبد الله بن سبأ الذي كان عراب هذه النظرية منذ لحظتها الأولى وفي أيام وحياة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والتي رفضها علي في الوقت نفسه، وحارب عبد الله بن سبأ لتقول بعض الروايات أنه قتله والبعض الآخر تقول أنه نفاه إلى المدائن. ولكن مستمعينا الكرام دعونا نركز على التمييز السلالي الذي دعاه الأئمة في اليمن تحديدا. فقد كان الإمام الرسي يوجب على أتباعه وعلى الناس في اليمن أن ينادونه يا ابن رسول الله، ويقول لهم إن الجنة تحت تصرفه يمنحها لمن آمن به وبطاعته. حتى جاء الأئمة من بعده فاتخذوا كل أفعاله وأقواله تشريعات وجوبية الاتباع والتطبيق. لم يزل هذا المنطق منطق الأئمة وسلوكهم منذ الرسي وحتى اليوم. ولقد دون الأستاذ النعمان مشهدا من مشاهد الإمامة في الاستعلاء والإجرام، فيقول كان القبيلي المجند الذي قدم من شمال صنعاء إلى سهول تهامة وإب وتعز والبيضاء لا يسمى جنديا بل مجاهدا في سبيل الله، وعلى هذا الأساس أبيح له أن يسكن في مساكن الأهالي بالقوة حتى لو أدى الأمر، وكثيرا ما كان يؤدي إلى خروج رب المسكن ليسكنه المجاهد في سبيل الله، ويفرض على أفراد الأسرة أن تتولى خدمته وإطعامه ما يختار من طعام. وكم من أكواخ وبيوت هدمت وأحرقت لأن فلاحا أو فلاحة اعتذرت بالفقر عن تلبية الرغبة المسعورة للجنود. لقد كان منطق منزل ومطلع كنوع من أنواع التمييز العنصري الذي فرضته الإمامة وكذلك الجبلي والتهامي وغيرها من المسميات، صورة تعكس الوضع المزري في التعامل للتفريق بين الناس، وظل هذا الأمر قائما حتى اليوم.
وفي مقابلة تلفزيونية أجراها عارف الصرمي مع المرتضى المحطوري، كان المحطوري يردد مصطلح الهاشمي واليمني عدة مرات، وكان يوجه الخطاب للصرمي قائلا: أنتم اليمنيون. رد عليه عارف الصرمي: وأنت ألست يمني؟ فقال: إنه هاشمي. حتى صار هذا التعريف اليوم ينسب للهاشمية كجنس خاص تجتاز الديموغرافيا والجغرافيا والأوطان معا. نظرية البطنين. جاء يحيى الرسي بهذه النظرية التي لا تختلف من حيث التعصب عن النظرية النازية، وخاصة أن كلتيهما تعتمدان على العرق أو العنصر، إذ اعتبر هتلر أن العرق الآري هو الأفضل وهو الذي يجب أن يحكم ويسود. نظرية البطنين الهدوية هي نظرية احتقار وازدراء لليمنيين، حيث كان الآئمة ينظرون للقبائل اليمنية بأنهم مجرد كائنات لا وزن لها، خلقهم الله من أجل خدمة آل البيت كما يزعمون. ولذلك كانوا أي الآئمة يعتمدون أو يتعمدون إيقاد الحروب بين القبائل، ويقولون: ناب كلب في رأس كلب. هذه الثقافة الاستعلائية المفرطة جعلتهم ينظرون إلى أنفسهم بأنهم فوق الأوطان وأكبر من الشعب، مقابل شعب يحمل من الحضارة ما تنوء بحمله كل الحضارات. كانت تلك النظرة الاستعلائية التي جاء بها الرسي هي المهيمنة على عقول وسلوك جميع الآئمة من كهنة السلالة. ولم يكن احتقار الآئمة محصور في عامة الشعب، بل شمل حتى المشايخ والواجهات الاجتماعية. ففي رسالة ليحيى حميد الدين يقول فيها: إلى خدمتنا من بكيل وحاشد. إن شرط البطنين في نظرية الرسي هو التفسير الجيني للدين الإسلامي، على الرغم من أن الهدف الأساسي من توحيد الإله وتعددية الإنسان جاءت لتعزيز المساواة الإنسانية بين الناس. ولهذا نجد أن الأديان قد أكدت على فكرة التوحيد لتتاح الفرصة للمساواة بين المتعددين، ولكن التفسير الجيني للدين القائم على أسس استعلائية عنصرية واضحة تخالف جوهر الدين نفسه، وتختصر الإسلام الفكرة في الإسلام الأسرة. ولذلك فإن اليمنيين اليوم مطالبون بالتخلص من هذا الفكر التمييزي العنصري، إيمانا منهم بأن السلطة حق شعبي للناس لا حق إلهي للسلالة، كما أن مفهوم الشرف والأفضلية يقوم على الإيمان والأعمال الصالحة، أي على العمل والكسب وليس على النسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مستمعنا الكرام، الأمثلة على الاستعلاء العنصري للآئمة كثيرة، نشير إلى بعضها في ما يلي. أولا، جميع الآئمة حرموا زواج الهاشمية بأي رجل من أبناء الشعب، سواء كان وزيرا أو عالما أو شيخ قبيلة، في الوقت الذي أباحوا للهاشمي أن يتزوج من بنات الشعب، وشعارهم: خذ منهم ولا تدي لهم. وعندما سئل الإمام أحمد حميد الدين عن رأيه في زواج الهاشمية بعظيم من علماء الشعب، قال أنه كزواج الهاشمية من الحمامي، والحمامي هو المدلك للمستحمين، وهذه المهنة في نظره هي أحقر مهنة ينزل إليها إنسان. وإمعانا في الاستعلاء العنصري، أفتى بعض علماء السلالة أن القبيلي إذا تزوج من الهاشمية فإنه زان يحد. وفي عهد الإمام يحيى حكم أحد القضاة وهو قاض هاشمي بحكم، فعرض الحكم على الاستئناف، وكان فيها قضاة من غير السلاليين، كتبوا: اطلعنا على ما قرره الأخ، إلى نهاية الكتاب. فرفع الحكم للإمام يحيى للمصادقة عليه، فأشر على كلمة أخ بقوله: أخ من يا سبل؟ وأعاد الحكم إلى الاستئناف حتى يكتبوا بدلا عن كلمة أخ كلمة سيدي، ووصف أعضاء المحكمة بأنهم سبل. لقد فرض الآئمة على اليمنيين قبل أن ينادوا أي هاشمي باسمه أن يقولوا يا سيدي، ومن لم يقولها فإنه يتعرض للتنكيل والحبس، كما أطلقوا على أي امرأة من الهاشميات اسم الشريفة، أما نساء القبائل فيطلقون عليها حرة وكأنها كانت أمة فأعتقت. كان الآئمة ينظرون إلى الشعب نظرة دونية، والأمير الحسن شقيق الإمام أسس في صنعاء مدرسة خاصة بالهاشميين لا يدخلها غيرهم. وكذلك من هذه الأمثلة، كان الإمام عبد الله بن حمزة من أكثر الأئمة عنصرية واستعلاء، وعندما أعلن أحد الزيدية نفسه إماما وتابعته بعض القبائل غضب بشدة وكتب أرجوزة تؤكد حقه وأسرته في الحكم، وأباح قتل أي يمني يتطلع للرئاسة والحكم، وكان يقول: نحن أهل التحريم والتحليل والتأويل والتنزيل، أعلام الهدى وأقمار الدجى، كما أكد أن من طلب الولاية من غير أهل البيت فهو ضال مضل وجزاؤه القتل. كذلك من دعا إلى مساواة الناس بأهل البيت كمن يدعي مساواة الكلب بالأسد، وقال: لو أن محمد صلى الله عليه وسلم خلف بهيمة من البهائم
لكان على الأمة تشريفها وتمييزها على سائر البهائم. وبلغ في عنصريته أنه خاطب اليمنيين قائلا: ارضوا بنا أئمة نرضكم لنا تبعا. وقال أيضا، أي الإمام عبد الله بن حمزة: وهل تمت لكم أبدا صلاة إذا ما أنتم لم تذكرونا؟ وهل تجب الصلاة على أبيكم كما تجب الصلاة على أبينا؟ كثيرة هي الأمثلة لازلنا نعيشها إلى اليوم، وبالصورة وبالشكل الجديد الذي جاءت به الإمامة الحوثية بديكور إمامي مختلف. في الختام نتذكر أبيات الرئيس المرحوم القاضي العلامة عبد الرحمن الأرياني رحمه الله حين قال: ليس في الدين سيد ومسود، فاقرؤوه وحققوا قرآنه، إن دين الإسلام دين التساوي، ليس فيه تعاظم واستكانة، لا تقول سيدي لشخص ومن ينطق بها فاقطعوا بحد لسانه. بهذا نختم حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء من برنامج عهود الظلام. تقبلوا تحياتي، كنت معكم من الإعداد والتقديم عبد الوهاب الأصبحي. نلتقي بحول الله تعالى في حلقة الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء.

0: والله الموافق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: لسلامتكم، تجنبوا التقاط الأجسام الغريبة والمشبوهة في الحقول والمزارع وعند أماكن تجميع المخلفات.
3: في حالة العثور على أي جسم غريب أو مشبوه، أبلغ أقرب مركز الشرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، وحذر الآخرين.
4: حصيلة قرابة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي.
5: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
6: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
7: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
8: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
9: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
8: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
10: قتلوا النساء والأطفال،
11: خطفوا الشيوخ والشباب،
12: يجوش انزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
10: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
13: حينما سمعنا لأول مرة عن الحوثي كانت تتوارد قصص تشير إلى ارتباط أفراد الجماعة وهم أقلية قليلة موجودة في جبال صعدة بملازم زعيمهم حسين بدر الدين الحوثي، وكان الاعتقاد السائد آنذاك أن هذه الجماعة لها أفكارها ومعتقداتها الخاصة التي لا تضر بأحد، ولأننا نعيش في بلد مفتوح ومتنوع لم يخشى أحد من وجود تلك الأفكار على تخلفها ورجعيتها

0: دامت محصورة في أيدي قلة من أتباع ذلك الهالك وجماعته الطائفية. لكن كل شيء تغير حينما بدأت الميليشيا الانقلابية بنشر أفكارها على نطاق واسع واقتحام المجالات الثقافية والفكرية اليمنية بطريقة شاذة وغير معهودة على الأوساط الفكرية. تطورت الأوضاع واقتحم الحوثيون صنعاء، فأظهروا نية مبيتة منذ زمن، وهي محاولتهم السيطرة على العقل اليمني وإرجاعه إلى زمن الطلاسم الإمامية المتخلفة التي تعيد تشكيل العلاقة بين المواطن والحاكم، ليس على أساس اعتبارها عقدا اجتماعيا قائما على تبادل المصالح، وإنما على أساس علاقة السيد بالعبد، الإمام بالرعية، علاقة قوامها نحن آل البيت وأنتم خدام وعبيد لنا. لم يخفي الحوثيون شغفهم المبكر باقتحام قطاع التعليم في اليمن عبر بث أفكارهم ومعتقداتهم التي نقلوا معظمها عن ملازم مؤسس الجماعة حسين الحوثي، أفكار شخص تحولت إلى دستور يتحكم في مواقف وآراء عناصر الجماعة في كل مكان. عمل الحوثيون على نشر هذه الأفكار في كل منطقة سيطروا عليها وجعلوها بديلاً عن مقررات التعليم الحكومية. سيطر هؤلاء الإماميون الجدد بقوة السلاح على مفاصل الدولة، وكانت شهيتهم مفتوحة على واحدة من أهم المؤسسات التي لم يكونوا يحلمون يوماً بالاقتراب منها لولا تواطؤ من فقدت مصالحهم في فترة ما وقرروا تدمير هذا الوطن. سلموها لهم بكل بساطة، إنها أكبر هيئة منظمة للتعليم في البلاد، الكيان الذي يرسم شكل الإنسان اليمني فكرياً ويبني عقله ليحصد أبناؤه الثمار في المستقبل. وزارة التربية والتعليم أصبحت مفاتيح مبانيها، مدارسها، قطاعاتها التعليمية المختلفة من مناهج وتوجيه وغيرها بيد هذه الجماعة الانقلابية الطائفية السلالية. لقد حصلت الجماعة الأسوأ في التاريخ على مفاتيح تتحكم من خلالها بعقول الأجيال القادمة والتي يعول عليها اليمن في بناء غداه.
1: من هدامين المدارس والمؤسسات التعليمية إلى بنائين ومطورين للتعليم، تطور جديد في مسيرة جماعة الحوثي تسعى من خلاله إلى تغيير المناهج في المناطق التي تسيطر عليها، ولكن في أي اتجاه؟ أطفال المدارس في اليمن سيجدون أنفسهم يقفون في الطوابير ويرددون شعارات طائفية ويتدارسون فكر الحوثي وثورة الخميني وعقيدة القتال. أمر يعتبره يمنيون انقلابا على هوية وطنهم ونسيجه الاجتماعي الذي حافظ على تماسكه عبر عقود منذ استقلاله. انقلاب يكمل كما يبدو انقلابهم مع علي صالح على العملية السياسية وتدميرهم البنى التحتية في البلاد خلال حربهم من أجل التفرد بالسلطة. تشير تقارير منظمات إنسانية إلى أن الحوثيين منذ انقلابهم قتلوا ما يناهز 400 طفل في 16 محافظة، ووفقا لتقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وصلت حالات تجنيد الأطفال إلى 5000 حالة. الإحصائيات ترصد تعرض أكثر من 6000 طفل لانتهاكات مختلفة على يد ميليشيا الحوثيين تراوحت بين قتل وخطف وتعذيب. قرابة 1000 مدرسة ومؤسسة تعليمية تضررت بفعل الميليشيات، ما تسبب في حرمان ما يقارب 400,000 طفل من حق التعليم. بعد هذا كله يتجه طموح الحوثيين إلى صياغة مستقبل هؤلاء الأطفال، يغيرون المناهج الدراسية ويلغمونها بفكر مستورد يخالف قيم التسامح بين عموم اليمنيين. يقول باحثون يمنيون إن رؤية الحوثيين للعملية التعليمية تنتهي إلى إزالة الفارق بين المدارس والمتارس وتسريب قيم الحرب والتعصب المذهبي إلى عقول الطلبة، فقد دأبت الجماعة منذ وقت مبكر على إنشاء منهج ثقافي وتعليمي يستند إلى تنظيرات مؤسسها حسين بدر الدين الحوثي ومحاضراته التي جمعت فيما بعد تحت اسم الملازم، وهي لدى الحوثيين تعتبر تفسيرا مقدسا للقرآن. خطوة الحوثيين الساعية إلى إجراء تعديلات على المناهج الدراسية ظهرت بوادرها مع تعيين يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم المتمردين الحوثيين وزيرا للتربية والتعليم في الحكومة التي شكلوها في صنعاء. كان لافتا أن وزير التربية والتعليم ذاك لا يحمل أي مؤهل علمي، وكل ثقافته هي دراسته المذهب الزيدي والاثنى عشري، ويشتهر بارتباطه بولاية الفقيه. وفسر الأمر تمسك الحوثيين بالسيطرة على وزارات التربية والتعليم والأوقاف والإعلام والإرشاد الديني دون سواها. تثير ممارسات الحوثيين التي توصف بالأخطر في تاريخ اليمن مخاوف جميع الفعاليات اليمنية الشعبية والرسمية، ما يتهدد مستقبل جيل كامل. الحكومة اليمنية الشرعية سارعت في ظل المشهد إلى التوسع في نشر الكتب المدرسية والمعتمدة الصادرة عام 2014، وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس أنها هي المرجع الأساسي وطبعت بالتوافق بين جميع القوى السياسية والأكاديمية في الجمهورية اليمنية.
0: في ندوة بجامعة إقليم سبا أقيمت في بداية العام 2017، استعرض مراقبون تربويون نماذج من الإرهاب الفكري الذي يدسه الحوثيون داخل المناهج التعليمية في مراحله الأساسية والثانوية. فالإماميون الجدد لا يتوانون عن إدراج مواضيع طائفية تهدد النسيج الاجتماعي الذي يميز المجتمع اليمني في كافة مراحله الماضية. واحد من هؤلاء المراقبين واسمه الأستاذ علي مطير يعمل موجها في وزارة التربية والتعليم، يشرح ما يقوم به الحوثيون من تحريف لكتاب القراءة للصف الثاني أساسي، بدأت بتغيير لون الكتاب إلى اللون الأخضر، وهو اللون الذي يفضله الحوثيون لأسباب طائفية. كما يقوم الحوثيون بتحوير متعمد في قضايا تاريخية ودينية من خلال فرض وجهة نظرهم المذهبية الشيعية ورؤيتهم التاريخية للأحداث من وجهة نظر خاصة تعود إلى أحداث سقيفة بني ساعدة، وهو ما كشف عنه انحيازهم ضد رموز دينية يحترمها اليمنيون عموماً، مثل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان الذين تم حذفهم من المقررات الدينية، وكذلك بعض الصحابة والأبطال التاريخيين، إلى جانب استبدال الأسماء بشكل كامل وإضافة أسماء ذات طابع خاص بالنسبة إليهم، بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى تغيير الصور في مناهج القراءة ووضع صورة تجسد شخصية حسين الحوثي مؤسس الجماعة.
2: في الكتاب في المحتوى الحوثي له عقدة مع شيء اسمه عمر. في الكتاب الصف الأول مكتوب أو وضع من خبراء لدلالة الحرف، فمثلا حرف الميم في وسط الكلمة أعظم مثال عمر. الأخوة هؤلاء الانقلابين لهم مشكلة مع من؟ مع عمر، حولوا عمر إلى محمود، حذفوا اسم عمر وحولوا إلى محمود في عدة مواضع، في صفحة 23، في صفحة 24، في صفحة 25 ثلاث مرات. ندخل الآن في قصيدة مضمنة في الكتاب الأول لتعليم الحروف في صفحة 57. في صفحة 57 وضع ضيف الله التريب، هو شاعر يظهر في قناة المسيرة، هو هذا الإنسان، هذا الشخص وضع لمساته في هذه القصيدة، ووضع يعني أفكار عنصرية حوثية، أفكار طائفية لا تمت للمنهج ولا تمت للحروف العربية بصلة. سنسرد بعضها، مثلا في الكتاب الجديد يقول في كتاب المطبوع ألف، في الكتاب القديم الألف هو ألف أرنب يجري يلعب، هنا ألف أسد أكل الثعلب. في الثاني باء بطة، في الكتاب القديم باء بطة، باضت بيضة اسم، تعال يتعلم الطالب الحرف الباء في عدة كلمات مترتبة. هنا قال باء بدر، باء بدر بث النورا. من هو هذا البدر؟ أنتم تعرفونه؟ نعم. في مثلا في حرف الجيم، في حرف الجيم في السابق قال جيم جامع، جيم جامع. يا أحباب هيا نصلي للوهاب. في الجيم عند الإنقلابيين جيم جيش، جيم جيش يحمي الثورة وبلادي تحيا منصورة. في حرف السين، في السين في السابق يقول سين ساعة، سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي. عند أولئك سين سيف للأبطال، سين نعم سين سيف للأبطال فيه العزة أو فيه العزة للأجيال. في حرف الضاد يقول في القديم ضاد ضاد ضابط، له مشكلة مع الضباط، ضاد ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرعى سكني. هنا يقول ضاد ضيف أكرمناه بالترحيب استقبلناه. أما هنا ففي حرف العين يقول عين عامر يخشى الله، هم لا يحبون من يخشى الله، عين عامر يخشى الله لا يعبد إلا إياه. هنا يقول عين عمار نادانا، عين عمار نادانا والأقصى يشكو العدوانا. نصل إلى حرف اللام، لام لحم يبني جسمي قبل الأكل منه أسمي. هذا الحرف، هذا اللام القديم، اسمع لللام الجديد، لام لهب في أوطاني تحرق أو يحرق أو أذناب الطغيان. في حرف النون، نون النهر نهر النيل وهو كريم غير بخيل. هنا في النون عند الإنقلابيين نون نصر حققناه والغازي قد أحرقناه.
1: تم تسليم مقاليد وزارة التربية والتعليم للشقيق الأكبر لزعيم الجماعة يحيى الحوثي في مؤشر على الأهمية البالغة التي تعنيها لهم ولتحقيق حلمهم بجعل التعليم في اليمن طائفياً، وهو ما من شأنه أن يتيح لهم السيطرة على عقول ما يقارب 5 ملايين طالب في المرحلتين الأساسية والثانوية فقط وفقاً لإحصاءات عام 2010. أول قرار قام بإصداره هذا الشخص السلالي هو تشكيل لجنة يغلب عليها أتباع جامعته لإعادة النظر في المناهج الدراسية، وتم استبدال الكثير من مدراء المدارس والمعلمين بموالين يحملون أيديولوجية الجماعة، وقد كشف عن أهداف هذه الخطوة الكبيرة. وتم استبدال الكثير من مدراء المدارس والمعلمين بموالين يحملون أيديولوجية الجماعة، وقد كشف عن أهداف هذه الخطوة المبكرة ما تم اتخاذه لاحقا من خطوات هدفت في مجملها إلى إيجاد مبررات واهية لتغيير المناهج الدراسية في كل مراحل التعليم واعتماد مناهج جديدة تستند إلى ملازم مؤسس الجماعة حسين الحوثي. وصف المعارضون لهذه التغييرات ذلك بأنه محاولة لتشويه أفكار الطلاب بالتعبئة الطائفية واستحضار الخلافات المذهبية والسعي لتنشئة جيل عقائدي موال للميليشيا.
3: طباعة الكتيبات اليمنية التي تنشر فكر الهالك حسين بدر الدين الحوثي والحوثيين تطبع في اليمن في المطبعة اليمنية أم تطبع في طهران؟
4: لا تطبع، أنا يعني المطابع، مطابع الكتاب اليمنية هذه تابعة للمطابع الوزارة التربية والتعليم، هي من تطبع، هي من تتولى طباعة.
5: بأموال يمنية. المطابع الحكومية هي
4: المطابع الحكومية، المطبعة الحكومية التي تطبع الكتاب الكتاب المدرسي هي من تتولى هذه الطباعة. ما أتى من إيران هي عبارة عن مناهج.
5: الحوثيون مسيطرون على المطابع الحكومية؟
4: طبعاً. المطابع الحكومية في صنعاء مسيطرين عليها الحوثيين، وبالتالي تم طباعة كل المناهج التعليمية بما فيها أيضا الملازم التي يطبعوها لمؤسسهم حسين الحوثي، بإضافة إلى بعض الكتيبات. في 2013 تم الاستيلاء على سفينة كاملة في ميناء عدن محملة بالكتب الإيرانية، القرآن الكريم والسيرة النبوية والسيرة والفقه والحديث والعقيدة وغيرها من الكتب، وتم مصادرتها ومعروفة ما كانت فيها. هي هذه المغالطات التي تم عملها في أكبر جريمة في التاريخ.
1: على الرغم من حالة الرفض التي تواجه بها جهود الحوثيين في تغيير المناهج الدراسية شعبيا ومن خلال الكثير من الكوادر التربوية، إلا أن ما يسمى وزير التعليم في حكومة الانقلاب يحيى الحوثي يعمل على تمرير العديد من الخطوات بسياسة فرض الأمر الواقع. يراهن الحوثيون على تغيير المناهج الدراسية في التعليم ما قبل الجامعي باعتبار أنه من السهل التلاعب بعقول الأطفال وتوجيههم. تكشف بعض المصادر عن إصدار يحيى الحوثي قراراً بتشكيل لجنة مكونة من 50 أكاديمياً من الموالين لجماعته ليتولوا مهمة الإشراف على صبغ المناهج الدراسية في المدارس الحكومية والأهلية بطابع طائفي يتبنى وجهة نظر الحوثيين في الكثير من القضايا. وأكدت المصادر أن البداية ستطال مقررات اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ، وهو ما يعكس حقيقة توجه الحوثي في هذه المواد.
6: مستقبل أولادنا سيضيع. أنا في هذه الحلقة سأحرض كل أولياء الأمور أنه تمنعوا أولادكم يذهبوا المدارس في ظل تغيير المنهج الذي الآن استبدلها الحوثة بمنهج حوثي، منهج شيعي، منهج فارسي، بمنهج عقائدي خارج عن عن عن عن مستوى التفكير العاقل. المنهج الدراسي الآن غير تماما، والآن الطالب مجبر يتعلم أشياء غلط. تخيل أنك تبنى طفلك على شيء غلط، تخيل أنك تبنى ابنك على معلومات كاذبة. قد يجي لك آلي بحصة الرياضيات يقول لك يعني علي محسن جزع فوق 12 لغم، كم احتمال انه يقرح؟ هذه دراسة؟ من هو الغبي اللي يبزبن المدرسة؟ قد يقول لك معك 7 حمامات فوق الشجرة اذا اطلقت، ومعك 3 طلقات اذا اطلقت النار على الحمامة الثالثة، كم يبقى حمام بيدك؟ ما عبش عيشة لك، طلقة براسك انت والدراسة حقك هذه. خرجوا عيالكم من المدارس.
1: وفقا لمتخصصين في المجال التعليمي، تتمحور النقاط التي يتم تغييرها في المناهج الدراسية تلك المتعلقة بالثورة ضد النظام الإمامي عام 1962، والتي ينظر إليها الحوثيون على أنها انقلاب، وهو ما يحاولون دائما تكريسه في المناهج الجديدة. كما يهدف الحوثيون إلى تبييض صورتهم كجماعة انقلابية خاضت 6 حروب ضد الدولة، وهو ما تم من خلال حذف كل ما له صلة بتمرد صعدة في المناهج الدراسية واستبداله بإشارات إيجابية عن حركتهم والانقلاب الذي قاموا به لاحقا في عام 2014 بصفته ثورة. إضافة إلى حالة الرفض المجتمعي لممارسات الحوثيين فيما يتعلق بالعبث بالمناهج المدرسية، قوبلت تلك الممارسات بحالة رفض من مستويات محلية وإسلامية رفيعة المستوى، حيث وصف المركز اليمني للدراسات والإعلام التربوي تغيير الحوثيين لمقررات التعليم في اليمن وتفخيخها بأجندات طائفية بأنهما ينذران بمخاطر ثقافية وفكرية على الطلاب الذين لا يزال معظمهم في سن الطفولة. وذكر المركز في بيان أن الحوثيين يصرون على إعادة تعديل مناهج التعليم المدرسي بالقوة، ولديهم توجهات جديدة في إعداد مناهج جديدة تخدم أجندتهم الطائفية، ما ينبئ بمخاطر تهدد النسيج الاجتماعي وتعمق الهوة الثقافية والفكرية في البلاد، وينتج جيلا مفخخا بالأفكار الطائفية والمناطقية لا أكثر. كما أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو في ديسمبر 2016 إقدام الانقلابيين على إتلاف كتب الدراسات الإسلامية في مطابع الكتاب المدرسي وسحب النسخ الموجودة منها في المدارس بدعوى أنها مخالفة لمذهبهم،
0: وحذرت المنظمة من مخاطر تغيير المناهج التعليمية في اليمن واستبدالها بأخرى تكرس الطائفية. يبدو أن الانقلابيين يحاولون إدخال تعديلات على الصفحات وليس المناهج بشكل كامل، وإجراء تعديلات على الصفحات مسألة أخطر من تعديل المنهج الذي يتطلب فترة طويلة وجهدا كبيرا بحسب وزير التربية والتعليم عبد الله لملس. وترفض الحكومة الشرعية من جهتها التعامل مع النسخ المعدلة من الكتب الدراسية التي طبعت في صنعاء، بل إنها تقوم بمصادرة وإتلاف الكثير منها، لكن ذلك لا يمثل حلا طويل المدى، خاصة أن الكثير من الطلاب في الكثير من المناطق المحررة لا يجدون منهجا تقوم الحكومة الشرعية بطباعته في الوقت الذي تقوم فيه الميليشيا بطباعة الكتب بدعم من منظمات محلية وأممية مثل منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة التي اتهمتها الحكومة بدعم الحوثيين لطباعة تلك المناهج الطائفية. ترفض اليونيسف التعامل مع الحكومة الشرعية لتمويل طباعة الكتب المدرسية بمطابع الوزارة في عدن والمكلا، بينما قامت خلال العام الماضي بتمويل الحوثيين بألف طن من الورق ومستلزمات الكتب لطباعة المناهج الطائفية بصنعاء.
7: استنكرت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو تمويل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف طباعة كتب مدرسية طائفية للحوثيين في اليمن، واعتبرت إسيسكو التي تتخذ العاصمة المغربية الرباط مقرا لها أن هذا العمل مخالف لموقف الأمم المتحدة التي تعترف بالحكومة الشرعية.
0: أخطر ما يقوم به الحوثيون في اليمن حاليا هو أدلجة المجتمع بفكرهم الطائفي السلالي عبر تغيير المناهج الدراسية ونقل الكثير مما ورد في ملازم مؤسس الحركة الطائفية إلى مناهج التعليم الحكومية، وهو ما يعد تفخيخا للمستقبل، حيث سيجد اليمنيون أنفسهم خلال سنوات قليلة أمام جيل حوثي مؤدلج. يمكن القول أن ما يقوم به الحوثي من إعادة تربية للمجتمع وفقا لنظرته الدينية الطائفية يعتبر امتدادا لأول تغيير وتحريف لمسار الهوية الوطنية اليمنية في عهد الإمامة على المستوى الفكري الممنهج. أما النتائج المتوقعة من توجيه الحوثيين لمخرجات التعليم بما يتلائم مع توجهاتهم الطائفية فتظهر في حالتين: الأولى حرف مسار الهوية الوطنية اليمنية باعتبار اليمن ذا حضارة عريقة وتاريخ قديم وجزء من الهوية العربية والإسلامية، والثانية استبدال الثقافة والفكر اليمنيين بفكر وثقافة دخلين ليس على اليمن فحسب بل على المنطقة برمتها، وهذا الفكر مزيج من الإمامة الهدوية الجارودية التي يقولون عنها زيدية ومن الخمينية الإيرانية المعاصرة. إليكم مستمعين بعض آراء المواطنين الذين يدركون حقيقة الخطر الذي يتهدد أطفالهم إذا لم يكن هناك حل سريع وناجع لهذه الكارثة التي تهدد مستقبل أبنائنا.
8: نحن نعلم أنهم كانوا من قبل في صعدة يربون أتباعهم على ملازم السيد، وكانت من هنا كانت البداية. كانت يا أخي العزيز كما فخخوا أتباعهم أو عقول أتباعهم في صعدة يريدون الآن أن يفخخوا عقول اليمنيين انطلاقا من التربية والتعليم. تغيير المناهج الدراسية طبعا سيكون بما يتناسب وفق منهجهم الطائفي والسلالي والمذهبي. بالنسبة للخطورة هي ستكون خطورة مستقبلية بعد كم سنة في حالة لا قدر الله استمر هؤلاء المجرمون يعني في غيهم وفسادهم. إذا استمر هذه التغذية لعقول الطلاب من الابتدائية إلى الثانوية في المناطق التي تحت سيطرتهم ستكون الكارثة في المستقبل. أما بالنسبة لواجب الشرعية فواجب الشرعية أي كتاب يصل إلى المناطق المحررة يتم حرقه فورا. يتم مشاهدة من يتم نقل هذه الكتب من صنعاء إلى هذه المناطق المحررة.
9: طب أنا إحنا نعرف أن الحوثي يفخر قتلاه في جبهات القتال لكي يحصد المزيد من قتله وجرعى الشرعية، ويفخخ منازل من اختلف معهم في جبهات القتال من المواطنين المقاتلين الشرفاء، ويفخخ بيوت الله. أما أنه يفخخ العقول اليمنية وخاصة الأطفال الذي في المدارس الابتدائية، فهذا خطر كبير جدا. إذا استمر الوضع على هذا الحال وإذا استمر الحوثي على هذه الوتيرة، فإننا ممكن في المستقبل بعد كم سنة إذا, إذا, إذا, إذا استمر الوضع على ما هو عليه ينشأ جيل خميني متشبع بأفكار الخمينية والطائفية والإثنى عشرية، غير النشيد الوطني إلى ما يسمى بالصرخة في كثير من المدارس. أدخلوا ملازم بدر الدين الحوثي أعتقد في المدارس الابتدائية، ولهم محاضرات سواء في المدارس في الجوامع في أي مكان. الحل الوحيد ولا خيار أمام الشعب اليمني، لا فائدة ولا جدوى من مجلس الأمن الدولي. الحل الوحيد على كل فرد من أبناء الشعب اليمني يستطيع أن يحمل السلاح عليه أن يحمل السلاح. لا خيار أمام الشعب اليمني إلا اجتياز هذه الشجرة الخبيثة من جذورها.
1: نختم مستمعينا الكرام حلقتنا بهذا الفلاش التوعوي الذي أنتجته مجموعة من الفنانين الموجودين هنا في مأرب، والذي يعكس الطريقة التي يستخدمها الحوثيون في تشويه المناهج التعليمية بالفكر الطائفي.
10: السلام عليكم.
11: السلام ورحمة الله.
10: حيا الله أستاذ، كيف أنت؟ كيف صحتك؟
11: والله في خير الحمد لله.
10: هيا إلي.
11: والله اشتسل المدرسة.
10: وين السيارة حقك؟
11: السيارة حقي ما الحوش، ما بيش بيترو.
10: أيوة صح، تفضل تفضل أطلع فيك.
11: عارف إني أزمة، ما بيش منينه.
10: لا سابر، طلع قربك. وزين عدسي؟
12: سار حسيت للولد في المدرسة.
10: سمعت آخر الأخبار؟
12: ما هو الخبر هذا؟
10: قالت كتغير المناهج.
11: ما هذا المنهج هذا؟ كيف هو المنهج هذا؟
10: منهج حوثي طائفي سلالي قذر.
11: الناب غير جنان.
10: أمان الله الذمة.
12: الناب فين هذا؟
10: هو ذا. صورت لك الدروس من الكتاب حتى الولد. ها قلب في الصور حق الكاميرا.
12: أها. هي اسمح أنا الترس الأول. ترسل المنافقون.
10: ايوه المنافقون.
12: يحول فعله يعني هيله وصوره شرعيه عبد رب منصور والحكومه حقنا من طرف لها طرفها.
10: ما نش من هذا، انا من العلماء حقنا اخره المنافقون.
12: كبحهم الله قبيحه ان وصل المنهج والحقاري حقهم هذا. قال لك انا صوره حسن بدر الدين ملان الصفحه. صانع النصر.
10: صانع الوحده. بعد الأول صانع الوحدة ولا صانع النصر؟
12: يا اسمع، قال لك أنا
10: ها ماذا؟
12: موقفنا هذا كتاب نقرأه إلى كل تلك الحشود والأساطيل في البحر الأحمر وخليج عدن، لا تخيفنا ولا تهز فينا شعرة واحدة، وإننا حاضرون في أي وقت لأي مواجهة مع أي عدو يريد أن يركعنا له، سواء في الداخل أو في الخارج.
10: الله أكبر، بالله عليك هذا كتاب القراءة ولا قناة المزيرة؟
12: على جنبي أنا جيب.
10: عاد إحنا ما قلصنا في المدرسة.
12: أمان ما أسجل ابني ولا أخلي يقرأ هذا المنهج يشتوي في خهوب عقول الطلاب. حاضرك.
13: قولوا الأنصار الإمامة والعهود المظلمة، أهل الغباء والجهل والفتنة وأتباع الصنم، تخسى ملازمكم ومنهجكم ومن يتعلمه. أنتم عدو الدين والأوطان وأعداء القيم، قد جاء في القرآن والسنة مناهج قيمة، بالعلم نتسلح ونتقدم ونبني بالقلم، نحيا على حب الوطن وتوحده وتقدمه، ويزيد نبض قلوبنا مع تحية العلم.
1: كنتم مع الإماميون الجدد.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

صبغ الصراع تاريخ العلاقة بين اليمن وإيران وكيف انعكس على مجريات الحاضر. كيف استفادت إيران من تخلخل علاقة اليمن بجيرانها بداية تسعينات القرن الماضي لتخليق الشباب المؤمن نواة الحوثية اليوم؟ متى بدأ الدعم الإيراني لمحاولة إعادة الإمامة في اليمن؟ وما هي مظاهر ذلك الدعم؟ وكيف أصبح علنياً؟ ماذا يمثل تهريب إيران عنصراً من عناصر الحرس الثوري تحت مسمى سفير كامل الصلاحيات إلى صنعاء؟ وما دلالاته السياسية والعسكرية؟ هذه الأسئلة وغيرها نجيب عليها في هذه الحلقة من برنامج بالمسند. مرحباً بكم. برنامج بالمسند.

تستدعي محاولة استقراء العلاقة بين صنعاء وطهران العودة قرونا من الزمن لقراءة التراكمات النفسية لهذه العلاقة. البداية من استعانة القائد اليمني الحميري سيف بن ذي يزن بفارس لدحر الأحباش من اليمن قبل بعثة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تلك الاستعانة التي انتهت بمقتل ذي يزن على يد الجنود الفرس أنفسهم، وعرفت سلالة الجنود تلك بالأبناء حيث حلت في اليمن. استعان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعارضي الوجود الفارسي باليمن في معركة القادسية التي أسقطت عرش كسرى، ما دفع متعصبي الأسرة الساسانية المطاح بهم في المدائن إلى حمل حقد دفين على اليمن واليمنيين. استطاع الأبناء الفرس بعد ذلك الاندماج التام في المجتمع اليمني، لكن دولة الإمامة السلالية استقوت بفارس غير مرة في حقب متباعدة، وخصوصا أثناء الصراع الصفوي العثماني على منطقة الشرق الأوسط، حتى لقد قال أحد شعراء الإمامة: فإذا خابت الحجاز ونجد فلنا إخوة كرام بفارس. كما قال شاعر الثورة صالح سحلول وهو يتحدث عن مصير الإمام: يروح له إيران عند أصدقائه، أما يمنى هو فداها. إذ أن علاقة الإمامة وإيران ليست وليدة اللحظة بقدر ما إنها خرافة ارتبطت ارتباطا جذريا وفكريا وسياسيا مع الفرس منذ ملابسات نشأتها وقدومها إلى اليمن منذ قرون. وحينما أطاحت ثورة 26 من سبتمبر أيلول 1962 بالكهنوت الإمامي الغاصب في صنعاء، وقفت إيران الشاه ضد الحكم الجمهوري، وتأخر اعتراف طهران بنظام الجمهورية في شمال اليمن لسنوات. ومع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية مطلع الثمانينات، وقفت اليمن مع العراق ضد إيران الخميني، وأرسل ألوية للمحاربة إلى جانب الجيش العراقي لاحقا. ومع توتر العلاقات اليمنية السعودية على هامش أزمة الخليج الثانية 1990، سارعت طهران إلى سد أماكن الفراغ التي خلفتها الرياض في اليمن. نتيجة لهذا التقارب أمكن لتنظيم الشباب المؤمن الحركة الحوثية حاليا أن يتشكل. سفير طهران في صنعاء كان يقوم بزيارات متوالية إلى صعدة، وفي هذه الفترة أيضا تم ابتعاث العديد من أفراد الشباب المؤمن وغيرهم للدراسة في قم ومشهد. عقب ذلك كان لتداعيات الغزو الأمريكي لبغداد 2003 تأثير سلبي على علاقة صنعاء بكل من طهران وتنظيم الشباب المؤمن الذي آلت قيادته إلى حسين بدر الدين الحوثي الذي أعلن الحرب على الدولة، ومن ثم تم توجيه حملة عسكرية على معقل الحوثي في صعدة صيف 2004. وعلى مدى ما يزيد عن 10 سنوات وتحديدا بين العامين 2004 و2014، أثبتت العديد من الوقائع والوثائق والأدلة أن تمرد الحوثي لا يمثل سوى أداة بيد إيران، وأنها زودته بسفن الأسلحة ودربت عناصره ابتداء من ثمانينات القرن الماضي. ولكن إيران بدورها ظلت طوال تلك السنوات تنكر دعمها المتمردين في اليمن، فكيف انتقل الدور الإيراني إلى العلن؟ كانت طهران حتى العام 2014 تنكر دعمها لميليشيا الحوثي، بينما تعمل أداتها الحوثية على تعبيد الطريق أمامها وصولا إلى إرسال الحاكم العسكري مؤخرا، حيث أعلن قادة الحرس الثوري الإيراني صبيحة اليوم التالي لانقلاب الميليشيا أن صنعاء أصبحت رابع عاصمة عربية تسقط في أيديهم. شكل سقوط العاصمة صنعاء بيد مرتزقة إيران دافعا إضافيا لنظام الملالي لمضاعفة دعم الميليشيات الحوثية في مختلف الجوانب، باعتبار أن ما حدث هو انتصار إيراني بالأساس، وهو ما أكده البرلماني الإيراني علي رضا زاكاني المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي حينما قال إن ثورة الحوثيين في اليمن هي امتداد للثورة الخمينية. بعد سيطرة الميليشيا على صنعاء كانت أولى خطواتها محاصرة مبنى الأمن القومي وإطلاق سجناء من الحرس الثوري الإيراني الذين كانت قد ضبطتهم القوات اليمنية عام 2013 على متن السفينة الإيرانية جيهان واحد التي كانت تحمل شحنة أسلحة إيرانية في طريقها إلى الحوثيين، وقدرت حمولتها بنحو 48 طنا من الأسلحة والقذائف والمتفجرات. انتقلت ميليشيا الحوثي بعد ذلك إلى فتح البلاد أمام الخبراء الإيرانيين من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الطيران الإيرانية تمنحها حق تسيير 14 رحلة أسبوعية من طهران إلى صنعاء. وفي الأول من مارس 2015 استقبل مطار صنعاء أول رحلة مباشرة قادمة من طهران عبر شركة مهان التابعة للحرس الثوري. من خلال
خلال هذه الرحلات الجوية مكنت ميليشيا الحوثي مئات الخبراء من الحرس الثوري الإيراني والمرتزقة الشيعة من الوصول إلى صنعاء قبل أن تتوقف هذه الرحلات مع انطلاق عملية عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية بناء على طلب الحكومة الشرعية. رغم توقف الرحلات الجوية إلا أن إيران ابتكرت طرقا بديلة لإمداد مرتزقتها في اليمن بالأموال والسلاح والمقاتلين، ومنها خطوط التهريب برا وبحرا، وما تزال تهرب السلاح والجنود والخبراء لدعم الحوثيين حتى الآن عبر هذه الخطوط، وآخرهم القائد العسكري حسن إيرلو. في ديسمبر 2019 كشفت مجلة انتليجنس أونلاين الفرنسية عن وجود قوة إيرانية في اليمن مكونة من حوالي 400 مقاتل من الحرس الثوري يعززها خبراء من حزب الله اللبناني، تم إرسالهم من لبنان إلى صنعاء لتقديم الدعم الميداني المباشر للحوثية. يتولى قيادتهم أحد ضباط فيلق القدس يدعى عبد الرضا الشلائي، وهو من يقود الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت الحيوية في السعودية، وبالأخص الهجوم الصاروخي على منشأة أرامكو النفطية منتصف سبتمبر 2019. عملت ميليشيا الحوثي بعد الانقلاب على تمكين ضباط إيرانيين من تسيير أبرز الأجهزة الأمنية بشكل خفي، وعلى رأسها جهازي الأمن القومي والسياسي، والتي أعلنت مؤخرا دمجهما في جهاز الأمن والمخابرات. كانت الخطوة الأخطر هي استخدام خبراء إيرانيين للتجسس على اليمنيين، مستغلة سيطرتها على مؤسسة الاتصالات الحكومية والخاصة، وعلى ضوئها مارست أبشع أنواع القمع والإرهاب ضد كل من تبقى في تلك المناطق ممن لا يؤمنون بمعتقداتها الدينية الطائفية ولا يدعمون انقلابها على الشرعية. مع نهاية 2017 كانت قد تخلصت من معظم من تحالف أو تعاون معها في انقلابها على الحكومة الشرعية ممن لا يؤمنون بأفكارها أو ينتمون إلى الأسر الهاشمية، وعلى رأس هؤلاء الشهيد علي عبد الله صالح الذي قتلته بطريقة وحشية في الرابع من ديسمبر 2017. تحولت صنعاء إذن إلى أشبه بمدينة إيرانية لا حياة فيها إلا للمقابر ومواكب التشييع، والتي تفوق الاحتفالات والأنشطة الطائفية التي تقيمها الميليشيات الحوثية باستمرار، وتنفق عليها الأموال الضخمة مما تنهبه من مؤسسات الدولة ومن الجبايات المفروضة على التجار والمواطنين. بعد قرابة 20 سنة من العمل الحوثي الدؤوب لتمكين إيران من حكم اليمن، تأكد للنظام الإيراني أن صنعاء أصبحت بالفعل وكأنها حظيرة تابعة لها، ولم ينقصها سوى حاكم عسكري تحت مسمى سفير، لتعلن في 17 من أكتوبر 2020 أن وصول حسن إيرلو إلى صنعاء ومنحته صلاحيات مطلقة كما ورد في خبر وكالة أنباء فارس. دراسة نشرها موقع منتديات الشرق في العام 2009 أوضح أن المدعو حسن إيرلو قائد عسكري إيراني كبير متخصص في الأسلحة الدفاعية المضادة للطائرات والدبابات والمدرعات، بناء على إفادة شخصين من حزب الله وقع في الأسر لدى جيش الكيان الصهيوني خلال حرب لبنان الثانية، وأفاد بأنهما تدرب في معسكر بهونار وكان قائد التدريبات على الأسلحة المضادة للطائرات مرشد إيراني كبير يدعى حسن إيرلو. حسن إيرلو ضابط في قوات فيلق القدس الذراع الدولي للحرس الثوري الإيراني، ولم يسبق أن تقلد أي منصب دبلوماسي من قبل، كما أنه شقيق حسين إيرلو أحد أبرز قادة الحرس الثوري الذين لقوا مصرعهم في الحرب العراقية الإيرانية. الإعلان الإيراني بمثابة تدشين حكمها الفعلي للعاصمة اليمنية صنعاء، كما أنه يؤكد التبعية الحوثية المطلقة للنظام الملالي في طهران، وما التصريحات الإيرانية الأخيرة سوى إشهار للزواج العرفي بعد عقدين من الخلوة المحرمة وفقا لمراقبين. الحوثية ليست سوى حركة ارتزاق وعمالة لإيران تقوم بتدمير اليمن وإقلاق الأمن القومي العربي تحقيقا لأهداف فارسية مريضة، وقد سقط قناعها تماما. ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم. برنامج بالمسند.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز عناوينها. وزيرة الخارجية تصل الكويت وتؤكد أن اليمن المستقر رصيدا لأمن الخليج والمنطقة والتجارة الدولية. القوات البحرية تتصدى لأربع زوارق حوثية انتحارية قرب جزيرتي حنيش وزوقر. وزير الصحة يرأس اجتماعا موسعا لمناقشة مشروع البنك الدولي للصحة والتغذية والمياه وتعزيز استدامة الخدمات الصحية. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. وصلت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفرح الزوبة اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة في ثالث محطات جولتها الخليجية. وتحمل الوزيرة الزوبة خلال الزيارة رسالة خطية من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية إلى أخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها. ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة خلال الزيارة عددا من المسؤولين الكويتيين لبحث العلاقات الثنائية وسبل توسيع مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين، إلى جانب مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان في استقبال الوزيرة لدى وصولها مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون العربية السفير عبد العزيز العدواني، وسفير اليمن لدى دولة الكويت الدكتور علي منصور بن سفاغ، وعددا من أعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة. أدانت وزارة الخارجية وأشياء شؤون المغتربين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرة مسيرة، باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وخرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها. وجددت وزارة الخارجية تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذنها لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة أراضيهما. أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فرح الزوبة أن اليمن المستقر بدولة قادرة ومؤسسة فاعلة يمثل رصيدا لأمن الخليج واستقرار المنطقة والتجارة الدولية، مشددا على أن استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها ومياهها تمثل مدخلا أساسيا لمعالجة مصادر التهديد وتحقيق الاستقرار المستدام. وقالت الوزيرة الزوبة في حوار مع صحيفة الشرق القطرية أن اليمن ليس شأنا معزولا عن الخليج، بل امتدادا جغرافيا وأمنيا واقتصاديا له وبوابته الجنوبية على البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مؤكدة أن تداعيات أضعاف مؤسسات الدولة اليمنية تمتد مباشرة إلى أمن دول الجوار والممرات البحرية. وأضافت إن استمرار الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية الإرهابية بالسلاح وتقنيات وشبكات التهريب ضاعف قدرتها على تهديد دول الجوار والملاحة الدولية، مؤكدة أن اليمن لن يقبل بتحويل أراضيه أو موانئه أو مياه إلى منصة لتهديد المملكة العربية السعودية أو قطر أو أي دولة شقيقة، أو إلى ورقة في صراعات إقليمية على حساب الشعب اليمني. وشددت على أن حماية السفن ضرورة لمواجهة الخطر الآني، إلا أن الأمن البحري المستدام يبدأ بتمكين الدولة اليمنية من حماية سواحلها وموانئها ومياهها وتعزيز قدرات خفر السواحل والقوات البحرية وأمن الموانئ ومكافحة التهريب والتمويل غير المشروع، بما يجعل دعم قدرات الدولة استثمارا مباشرا في أمن الخليج والتجارة الدولية. وحول موقع اليمن في محيطه الخليجي، قالت الوزيرة الزوبة أن الحكومة تطلع إلى شراكة خليجية طويلة الأمد تدعم الدولة سياسيا واقتصاديا وتنمويا وأمنيا، وتساعدها على استعادة مواردها وتحسين الخدمات وبناء قدراتها البحرية والمؤسسية وتهيئة بيئة الاستثمار والعمل. خاضت القوات البحرية اليمنية خلال الساعات الماضية اشتباكات متتالية مع زوارق تابعة للميليشيات الحوثي الإرهابية بعد رصد تحركاتها أثناء محاولتها الاقتراب من مناطق وجزر تقع ضمن نطاق الممر الدولي للملاحة في البحر الأحمر. أوضح مصدر عسكري في القوات البحرية وخفر السواحل أن 4 زوارق حوثية انتحارية حاولت الاقتراب من جزيرتي حنيش وزوقر قبل أن تتصدى لها القوات البحرية وتتعامل معها بعد رصدها والتعامل معها في أوقات مختلفة، بالإضافة إلى تحركات مكثفة اليوم الاثنين لزوارق تابعة أثمحتها تسلل الاقتراب للجزر الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية والحاكمة لمسارات الملاحة الدولية. وأشار المصدر إلى أن هذه الاشتباكات تأتي للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع في ظل استمرار محاولات ميليشيات الحوثي تهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وتهريب أسلحة ومعدات عسكرية وتقنية. ترأس وزير الصحة العامة سكان الدكتور قاسم بوحيبة حال يوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا ضم وكلاء الوزارة ومديري مكاتب الصحة في المحافظات، كرس لمناقشة مشروع البنك الدولي الجديد في مجالات الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي ومراجعة نطاق التدخلات الصحية ومستوى التغطية في مناطق الرعاية الصحية المستهدفة. واستعرض الاجتماع مكونات المشروع الجديد وأولوياته وآليات الاستفادة منه في دعم الخدمات الصحية وتعزيز قدرة المرافق الصحية على الاستمرار في تقديم خدماتها، إلى جانب استعراض تجربة المشروع السابق الممول من البنك الدولي ضمن مشروع رأس المال البشري وما

حقق خلاله من تدخلات وإسناد للقطاع الصحي والدروس المستفادة التي يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة. وناقش الاجتماع كذلك التداعيات المتزايدة الناجمة عن الانحسار الحاد في التمويل والدعم الخارجي الموجه للقطاع الصحي وانعكاساته على أداء المرافق الصحية وقدرتها على الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل اتساع الاحتياجات الصحية وتزايد الضغوط على النظام الصحي. وأكد وزير الصحة أن القطاع الصحي يواجه مرحلة دقيقة تتطلب قدرا عاليا من الواقعية في قراءة المشهد الصحي والمالي والانتقال من التعامل مع التحديات بصورة آنية إلى بناء مسار واضح ومدروس يضمن استدامة الخدمات الصحية ويحافظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية. بحث نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى نعمان اليوم مع المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي كاريل سكو مستجدات الوضع الإنساني والأمن الغذائي في اليمن وسبل تعزيز التعاون وآليات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة. وأكد نائب وزير الخارجية استمرار الحكومة بالالتزام برعاية وحماية جميع المواطنين في كل مناطق اليمن دون ما تمييز، ولكن ذلك قوبل من ميليشيات الحوثي بالتعنت والتعسف ضدهم ومنعت وصول المساعدات الإنسانية إليهم وأغلقت مكاتب المنظمات الدولية التي كانت تمد الناس بالغذاء والأدوية واعتقلت العاملين فيها ولفقت لهم الاتهامات المزيفة وقدمتهم لمحاكمات صورية دون حق للدفاع عن أنفسهم. من جانبه استعرض المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي أوجه التعاون القائمة بين الحكومة اليمنية وبرنامج الأغذية العالمي وأبرز التدخلات والبرامج الإنسانية المنفذة في اليمن إلى جانب خطط البرنامج للمرحلة المقبلة، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية لتعزيز كفاءات التدخلات وتوجيه المساعدات والبرامج نحو المناطق والفئات الأكثر احتياجا وفقا للأولويات القائمة. شهدت مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة بمحافظة مأرب حفل تخريج الدفعة الثالثة من دورة استجداد الشرطة النسائية التي تضم 84 شرطية من منتسبات فروع وزارة الداخلية في 4 محافظات وتكريم أوائل الدفعة. وأشار وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد الشريف إلى أن هذه الدفعة من الشرطة النسائية تأتي في إطار استراتيجية إعادة بناء وزارة الداخلية كمؤسسة أمنية وطنية تمثل ركائز أساسية في إعادة بناء الوطن وبسط الأمن والاستقرار وتنفيذ القانون وبناء قدرات منتسبيها في مركز الوزارة وفروعها بالمحافظات على أسس علمية ومهارية ليكونوا متمكنين من أداء المهام الأمنية المنوطة بهم بكفاءة احترافية. وأوضح أن الخريجات تلقين خلال الدورة جملة من المعارف والعلوم الشرطية والمهارات العملية التي تؤهلهن لأداء مهامهن الإنسانية والأمنية بكفاءة واقتدار، لا سيما في المجالات التي تستدعي وجود عنصر الشرطة النسائية بما يحفظ خصوصية الأسرة والمرأة والطفل ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. وزيرة الخارجية تصل الكويت وتؤكد أن اليمن المستقر رصيدا لأمن الخليج والمنطقة والتجارة الدولية. قوة البحرية تتصدى لأربع زوارق حوثية انتحارية قرب جزيرتي حنيش وزوقر. وزير الصحة يرأس اجتماعا موسعا لمناقشة مشروع البنك الدولي للصحة والتغذية والمياه وتعزيز استدامة الخدمات الصحية. ختام نشرة، تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل ومن التحليل وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأغبس. دمتم ودام الطنب ألف خير، في أمان الله وحفظه.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: رياض ومدارس نور البيان ورياض ومدارس الفتوحات الربانية تفتتحان أبوابهما للتسجيل والقبول لهذا العام.
4: أطفالكم معنا في التمهيد يبدأون بالتهجي، وبعد عامين يقرؤون القرآن الكريم كاملا من أي سورة قبل دخول الصف الأول الابتدائي،
1: وفي الصف السادس يحفظونه كاملا عن ظهر قلب بإذن الله تعالى، وفي مرحلتي الإعدادية والثانوية يتحصلون على شهادات دولية في قيادة الحاسوب وتعلم اللغة الإنجليزية.
4: رياض ومدارس نور البيان ورياض ومدارس الفتوحات الربانية تميزتا بمبانيهما الحديثة ومناهجهما المصاحبة للمناهج الحكومية
1: وكادرها المتميز ذوي الخبرات العالية. العنوان مدينة مأرب، حي بن عبود خلف جامعة العلوم والتكنولوجيا،
4: وحي القادسية بالصحن خلف مستشفى الطوارئ.
1: للتواصل على الأرقام
4: 7111-84987
1: أو 715-241-402
4: 778-056-435
1: أو 782-652-228.
5: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
3: لسلامتكم، لا تجعلوا الناجين من الألغام والمصابين يشعرون بالدونية والعزلة، وساعدوا على دمجهم في المجتمع.
4: في حالة العثور على أي جسم غريب أو مشبوه، أبلغ أقرب مركز الشرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، وحذر الآخرين.
5: إذاعة مأرب تقدم برنامج هي. هي ليست مجرد كلمة، هي بداية، هي صوت، هي قصة تتكرر كل يوم بشكل مختلف. هي برنامج حواري أسبوعي خاص بالمرأة، يستضيف نساء رائدات، يناقش قضايا المرأة، يقدم نصائح تربوية وصحية وقانونية، يبرز نجاحات المرأة ودورها في التنمية. هي ليست مجرد برنامج، هي بصمتك. برنامج هي من إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
6: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. في زمن أصبحت فيه الشاشات رفيقا دائما، تغيرت تفاصيل حياتنا اليومية، وأصبح الهاتف الذكي حاضرا في العمل والدراسة والعلاقات وحتى في لحظات الراحة. ورغم ما وفرته التقنية من سهولة في التواصل والوصول إلى المعرفة، إلا أن الإفراط في استخدامه قد يحوله إلى من نعمة إلى عبء يؤثر في صحتنا النفسية والاجتماعية. ولعل المرأة بحكم تعدد أدوارها ومسؤولياتها تعد من أكثر الفئات تأثرا بهذه التحولات، سواء كانت أما أو طالبة أو موظفة أو ربة منزل. في حلقتنا اليوم سنسلط الضوء على إدمان الجوال وكيف يمكن أن ينعكس على جودة الحياة والعلاقات الأسرية والصحة النفسية، وما السبل التي تساعدنا على استعادة التوازن، لأن الوعي هو الخطوة الأولى نحو التغيير. نفتح اليوم هذا الملف الذي يمس معظم البيوت دون استثناء مع ضيفتي هنا في الاستوديو، ولكن نذهب لهذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام في حلقتنا من برنامجكم هي. في موضوع حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن الهاتف، حين يسرق الهاتف حياتنا، إدمان الجوال وآثاره النفسية والاجتماعية، كل هذا وأكثر مع ضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة فاطمة الحرازي، مرشدة نفسية وعضو المجلس الاستشاري الأسري اليمني ومدير إدارة المرأة والدعم النفسي في مؤسسة وطن. مرحبا أستاذة فاطمة.
7: أهلا وسهلا،
6: حياك. إذا أستاذة فاطمة، لو بدأنا التحدث عن إدمان الجوال بين الاستخدام الطبيعي والاستخدام المفرط، عندما نتحدث عن إدمان الجوال ماذا نعني بمصطلح الإدمان، وهل يختلف عن كثرة الاستخدام؟ هل كثرة الاستخدام تضاهي مصطلح الإدمان أو ما هو الخلاف؟
7: من نعم الله عز وجل علينا أنه قرب البعيد وانتشرت العلم وسهرت المعرفة، لكن في نفس الوقت أصبح استخدامنا للجوال استخدام خاطئ واستخدام مفرط، واستغنينا بالجوال عن كل مظاهر الحياة تقريبا، سواء من الكبار إلى الصغار.
6: صحيح.
7: وطبعا يعتبر إدمان الجوال كمصطلح صحيح، يستخدم بهذا الشكل كمصطلح صحيح لاستخدام الجوال أكثر من ساعتين. فإذا كان استخدام الجوال والتعلق به أكثر من ساعتين لغير حاجة، وخاصة يعني لمن ما فيش معهم أعمال، أو لأنه يعني حتى وإحنا في يعني بنستخدمه للمجال العلمي أو الدراسي أو الوظيفي أو الكذا، لابد أن يكون هناك تقنين. وهناك دراسة يعني نشرت على أنه تحدد عدد ساعات اليوم، فعدد ساعات استخدام الجوال في اليوم على ألا تكون يعني أقل يعني معك من ساعتين إلى 3 ساعات إذا كان في عمل. هذا بالنسبة طبعا للكبار، أنا أتحدث الآن عن الأطفال، ممكن أتحدث عن الأطفال في فقرة لاحقة، أنا أتحدث الآن عن الكبار ما فوق سن 18 سنة. إذا كان استخدامها لأغراض عملية أو وظيفية أو كذا فلا تزيد عن 3 ساعات، حتى أنه في الدراسة هذه مشيرة إلى حجم الدماغ مع كثرة يعني عملية عكسية، كلما زاد استخدام الجوال فبالمقابل ينقص حجم الدماغ إلى نسبة معينة. كذلك الآثار، طبعا تحدثنا عن الآثار، بدأنا في موضوع الآثار
6: سنصل إليها. إذن بعد أن عرفنا المصطلح أنه فعلا كثرة الاستخدام تسمى أو تؤول إلى إدمان، ما هي أبرز العلامات التي قد تشير إلى أن الشخص يعاني من إدمان الجوال؟ إذا أتيت إلى نظر في المحيط حولي أو في ذاتي شخصيا، ما هي أبرز العلامات التي من خلالها أستطيع أن أجزم أننا في مرحلة إدمان لاستخدام الهاتف؟
7: أولا مثل ما قلت لك، لغير العمل والحاجة أن يزيد عن ساعتين رغم أن الساعة هي كافية في اليوم، أن يزيد عن ساعتين، هذا أول شيء. ثانيا كثرة التلفت وكثرة فتح الجوال في كل فترة وأخرى.
6: الجديد أيوة
7: طبعا هذا غير الناس اللي هم أصلا جالسين يعني
6: على الجوال.
7: على الجوال في ناس يجلسوا من 7 إلى 8 إلى 9 ساعات، حتى مع ساعات الأكل وساعات الراحة وساعات المشي في الشارع مثلا، وهو مركب أيضا السماعة.
6: صحيح.
7: أيوة. فهذا طبعا بيصل إلى هذا اسمه خلاص إدمان. أيضا عندما يستخدم الجوال في كل أنماط حياته، حتى على مستوى قراءة القرآن الكريم. طيب أنا معي مصحف، لماذا أقرأ في الجوال؟ صح إنه أيسر إذا كنت مسافر، إذا كنت بعيد، إذا ما توفر مثلا. الأفضل طبعا حتى على مستوى القراءة والاطلاع والكذا أن تكون عبر المراجع المعروفة، الكتب الكتب و
6: طيب مصادر موثوقة.
7: المصادر أيوة. أيضا نفس الكلام إنه إذا صحى مثلا من النوم على طول يمسك الجوال، النوم والجوال بجوارنا، هذا من أخطر الأشياء اللي بتأثر على الدماغ وعلى تأثيرات على أيضا الصحة النفسية والجسمية. كثرة التردد على الجوال، حتى مثلا وقت العمل يشوف يطلع يشوف كم إعجابات كم لايكات، من رد من صحيح. ما رد، هذا كله اسمه خلاص اللهفة، وصل إلى مرحلة الإدمان. استخدامه في كل صغيرة وكبيرة، والآن هناك مرض شائع عرف في نهاية 2024، أكدت عليها الجامعة البريطانية، اللي هو مصطلح تعفن الدماغ أو مرض صحيح. تعفن الدماغ، وهذا مرض خطير جدا، وعلاجه ترك الجوال. يعني المرض موجود وما فيش أي علاج آخر تعفن الدماغ وضعف الذاكرة إلا ترك الجوال. تخيلي الآن الشيخوخة تبدأ للناس من بعد يعني سن يعني من 60 وما فوق. الآن قد نجد شباب عندهم أعراض الشيخوخة بسبب تعفن الدماغ والإفراط في استخدام الجوال. أيضا هذا يؤثر مش بس على الجانب الصحي، يؤثر أيضا على الجانب النفسي والاجتماعي، ممكن نفصل فيه إن شاء الله.
6: مثلا الآن دكتورة إكمارا أستاذة فاطمة على الحديث، إنه مثلا الآن كأم لدي أطفال مراهقين أو في مرحلة الشباب يعني أبنائي أو على مستوى الإخوة والأخوات، لماذا أصبح الهاتف أكثر قدرة على جذب الانتباه مقارنة بأي وسيلة أخرى؟ كيف أستطيع أن أنا أعزز شيء أو أدخل روتين جديد لحياة الشخص لكي يبتعد أو يقل من استخدام الهاتف والإدمان؟
7: طبعا الجوال في كل المغريات، المعلومة السهلة، المعلومة المبسطة، المعلومة المدعمة المرئية مدعمة بالجان، يعني بتلامس كل الحواس، النظر والسمع والشم والشم ما فيش، لكن ممكن يطوروا هذا المسألة. المهم يعني كل الحواس بتستخدم، فيستطيع أنه يملك كل كيان الإنسان، وخاصة الإنسان إذا خاصة يعني إذا كان معه مواقع اجتماعية ومعه أصدقاء ومعه كذا، وإذا كان يعني مراهق أو صغير فهو بيجذب كل الحواس إلى العالم العجيب اللي داخل الجوال، فلذلك يستطيع الإنسان هو يعيش بدون أي تواصل خارجي. مجرد حتى أنه الآن بعض الشباب فقدوا الشهية للأكل،
6: صحيح،
7: فقدوا الشهية للأكل فقط فوق الجوال. يعني الآن والله ألاحظ حالات بتجي لعندي للوحدة النفسية في سن 20 و25 سنة، بنات لا يعني النظر عندها ضعيف، الذاكرة عندها ضعفت، مستواها الدراسي نزل، بدأت تعيش حالة اكتئاب، هناك قلق طبعا،
6: تشتت
7: ذهني، تسارع في نبضات القلب، تخيلي حتى على مستوى ما عاد فيش أيضا لا يعني البعد عن الواقع،
6: صحيح،
7: صعوبة التعامل مع الناس، صعوبة التعامل مع الواقع، صعوبة حل المشكلات، أيضا تشتت ذهني، ضعف دراسي، عدم توافق زواجي وأسري، أصبح الجوال هذا كل شيء، والجوال هذا كل عالم. أما يعني هذا أنا أتكلم عن الجوال وأنت بتستخدمه في الجانب المفيد. طيب لو تكلمنا عن الجوال وفي يعني والمادة اللي بتستخدم فيه يعني جوانب مضرة، كثير من البنات الآن انحرفت، شباب انحرفوا سلوكيا وأخلاقيا، يعني مآسي كثيرة، العيش في الواقع الافتراضي
6: وهمي صحيح،
7: والعالم الوهمي. الآن كثير من الشابات والفتيات تعرض عن الزواج مقابل إنها تشي تعيش مع الجوال، أن الزواج عبارة عن مسؤوليات وكذا. انتشار الطلاق، تخيلي خلال 2025 حسب الإحصاءات اللي قدم يعني من المحكمة اللي تم الطلاق عبر المحكمة في 2025، وصلت الحالات إلى 1020 حالة طلاق في كم؟
6: في عام
7: واحد في محافظة مارب، لا أتحدث عن المحافظات الأخرى. أما الإحصاء اللي عملها المجلس الاستشاري العربي على مستوى الوطن العربي، فكل يعني كل ساعة حالة طلاق.
6: أوف.
7: طيب لو تجي تشوفي أغلب الأسباب، يعني السبب الأول والرئيسي اللي هو إدمان الجوال، لأن المرأة ضاعت عنها مسؤولياتها واهتماماتها وأصبح اهتماماتها فقط في العالم الافتراضي،
6: تتقلل كفاءات في الأدوار الأساسية. يعني
7: فعلا الأم ما تستطيع تتعامل مع الأطفال. أيضا الجوال يعطي يعني عوامل، يؤثر على العوامل البيولوجية في الجسم وعلى الهرمونات،
6: دوبامين،
7: وفعلا يستنزف الدوبامين بشكل كبير جدا. يعني دائما أنا أشرح للبنات هذه النقطة، الله سبحانه وتعالى خلق الدوبامين، هو مادة للسعادة في الجسم، يفرز في الأوقات يعني في أوقات السعادة. طيب أنت بتستنزفي كل المدخر، يعني تخيلي
6: الآن غير مكانه، يعني مش كردة فعل طبيعية،
7: مش في وقته. أيوة ومش في وقته. طيب بيجي في أوقات معينة خلاص ما عاد فيش، أنت كملتي كل النسبة اللي الله سبحانه وتعالى، الله أصلا بيعطي للإنسان مثل ما الأرض بيطرح فيها بنسب معينة لها، وهكذا الرزق يعني. والدوبامين وهرمونات السعادة في الجسم هي رزق من الله سبحانه وتعالى. أنا إذا أتلفتها كلها واستخدمتها كلها كرصيد في البنك، يعني معيش الآن رصيد في البنك مثلا لست سنوات، طيب أنت استهلكتي هذا الرصيد كامل خلال سنة،
6: سنة واحدة صحيح،
7: إيش حتعملي خلال الخمس سنوات؟ نفس الكلام اللي بيحصل ولا يعوض. ليش؟ لأنه ما فيش حركة، لأنه أيوة ما فيش حركة. وطبعا أكثر أسباب الاكتئاب في الوقت الحالي مع الحروب والكذا، هذه أشباء موجودة، لكن الجوال يعتبر الآن أكثر الأسباب اللي يعني بتؤدي للاكتئاب خاصة بين الشباب. طيب أنهيتي كل المدخر اللي موجود، ماذا ستفعلي خلال بقية العمر؟ فتبدأ بعدين مرحلة الاكتئاب ومراحل الشيخوخة المبكرة وضعف الجسم والإنهاك، ناهيك عن السهر والتأخر في النوم وإهمال الواجبات اليومية والواجبات الدراسية والمهام، وتبدأ العصبية. كثير من الأمهات الآن لا تستطيع أن تربي أبنائها بسبب العصبية،
6: قدرة التحمل تقل،
7: قدرة التحمل تقل، قدرة التركيز تقل، التواصل الفعال مع الآخرين ما عاد فيش، تقل الأنشطة الاجتماعية، حتى مثلا يوم الجمعة والناس مجتمعين كل واحد عايش مع جوالها، مع
6: جوالها افتراضي
7: وعالمها، أيوة وعالمها الخاص. الأسرة داخل البيت نفس الكلام، الزوج في وادي والزوجة في وادي والأبناء في وادي، فلذلك يقل التواصل الفعال ضمن الأسرة، فتقل العلاقات الاجتماعية وتبدأ المشاكل بالمقابل.
6: ممتاز أستاذة فاطمة. لو أتينا للتحدث عن ما أكثر الفئات عرضة للإدمان الجوال، وهل المرأة تواجه تحديات مختلفة في هذا الجانب وهي أكثر عرضة أو لا؟
7: أكثر الفئات اللي هي تأثراً بالجوال، الكل بيتأثر، والكل تأثره سلبي، والكل يعني بيضيع جودة الحياة مع استخدام الجوال المفرط. لكن أكثر الخطورة عند الأبناء، عند الأطفال من سن سنة. للأسف الآن بيعطى الأطفال قبل السنة،
6: صحيح،
7: وهذا نعتبره الأم اللي بتعطي ابنها الجوال في السنوات السبع الأولى هي بتقضي على يعني هي بتصنع ابن معاق
6: فكريا، صح،
7: فكريا وعقليا وذهنيا،
6: والإبداع أيضا
7: تقتل كل شيء جميل فيه. إلى 12 سنة بتصنع ابن غير متفاعل عاطفيا. ليش؟ لأنه سبحان الله، الله سبحانه وتعالى بيخلق الإنسان في معنا خلايا في الجسم، في معنا خلية الأميجدالا، هذه الخلية خلية الذاكرة والعواطف والمشاعر. تمام. فطبعا أول حاجة أشعة الجوال هذه بتدمر هذه الخلية، لأنها لا زالت في بناء أو في البناء والنمو والتطور. فاعرفي أنه إلى 12 سنة ابنك سيكون ابن معاق عاطفيا، لا يستطيع أن يعبر عن المشاعر، لا يكون لك، سيكون بارد عاطفيا، يعني لو تموتي أمامه عادي ما فيش ردة فعل. طيب إلى 16 سنة أيضا نفس الكلام. الآن القانون البريطاني الجديد منع استخدام الجوالات للأطفال دون 16 سنة. طيب هم يعني رغم أنهم أول من يعني استخدم، إلا أنهم الآن أيوة وجدوا آثار. إذن أكثر الفئات المتضررة هم الأطفال، لأنهم في مرحلة بناء عوامل سلوكية، تربية، بناء أعصاب، بناء خلايا، بناء. إذن الجوال بيأثر بشكل كبير وينتج أطفال معاقين نفسيا، ذهنيا، اجتماعيا، وظيفيا. اعرفي أنه ابنك المدمن للجوال سيكون عالة عليك وعالة على المجتمع، وأنت السبب. هذا لكل أم، وأيضا أخاطب نفسي، يعني حقيقة بنلاقي يعني صعوبات شديدة في أنه نبعد الأبناء عن الجوال. أما من 16 سنة و 24 سنة، فترة الشباب، فترة العطاء، فترة الإبداع، فترة البناء، فترة، فاعرفي أنه كل هذه المعاني ستنهار مقابل إدمان الشباب للجوال.
6: تقل أيضاً الإنتاجية
7: أيوة، تقل الإنتاجية والعطاء. تخيلي أنه نسبة الذكاء في العالم انخفضت إلى 50% في العالم بشكل عام. إيش السبب الرئيسي؟ ما قلت لكش للبيئة، ولا أكيد هذه لها أسباب ولها أدوى، لكن بالنسب، لكن السبب الرئيسي والأساسي اللي هو الجوال. حقيقة أنا أجريت دراسة بسيطة، يعني أو استبيان بسيط بين سجينات شباب، لأني أزورهم بين فترة وأخرى. سألتهم إيش السبب الأساسي اللي دخلكم، يعني حتى أيضا بتؤدي إلى انحرافات سلوكية. كان ردهم سببين لا ثالث لهما. السبب الأول التشتت الأسري، والسبب الثاني استخدام الجوال الخاطئ والمفرط. إذن فالجوال له آثار نفسية وسلوكية واجتماعية مدمرة، فلذلك لابد أن يكون هناك حملة وعي على الجميع، حتى إحنا الكبار. إحنا الكبار إذا أدمننا الجوال أيضا نفس الكلام، سنصاب بالاضطرابات
6: للكبار، وهكذا.
7: فعلا سنصاب بالاضطرابات، وهذا ما يحدث. الاضطرابات النفسية، الاضطرابات الذهنية، الفصامية، السلوكية، الاكتئاب، القلق، الوساوس، كل هذه ستبدأ. غير اللي هي الابتزاز، العوالية والأدات والدخلهم فيه. لعلمك في عام 2025 تم اكتشاف في محافظة مارب عن الآن الألعاب هذه اللي بتاخذ منهم ساعتين إلى ثلاث إلى أربع إلى خمس ساعات في الوقت، وألعاب خطيرة جدا، لا نعرف من يديرها ولا نعرف ما هدفها. العنف الآن انتشر بين الأبناء، العلاقات الخاطئة والعلاقات السامة والعلاقات يعني الانحرافات النفسية.

0: والجنسية أصبحت موجودة بين الأطفال والمراهقين والشباب. طيب هذا كله من المروج لهذا؟ الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الخطيرة التي تدمر العقل وأيضا هناك أوامر وأشياء معينة بتأتيهم عبر هذه الألعاب.
1: ممتاز، صحيح فعلا. إذا رغم أنه كانت النظرة أنه الآن مع التقنيات الحديثة أنه مستويات الذكاء أو الإنتاجية
0: بالعكس
1: ستكون
0: تماماً
1: أعلى، لكن توجهت في انحدار آخر. إذا بعد أن تعرفنا عن مفهوم إدمان الجوال وكيف يمكن تمييزه عن الاستخدام الطبيعي، ننتقل الآن إلى جانب أكثر أهمية وهو تأثير هذا السلوك في حياتنا اليومية والصحة النفسية وعلاقاتنا مع من حولنا. إذن بعد أن تعرفنا على مفهوم إدمان الجوال وكيف يمكن تمييزه عن الاستخدام الطبيعي، ننتقل الآن إلى جانب أكثر أهمية وهو تأثير هذا السلوك في حياتنا اليومية وصحتنا النفسية وعلاقاتنا مع من حولنا. ما أبرز الآثار أستاذة فاطمة، الآثار النفسية التي تنتج من الاستخدام المفرط للهاتف مثل القلق أو التوتر أو ضعف التركيز، حتى نعي ما هي خطورة هذه الآثار؟
0: كل ما ذكرتي فعلا نتيجة حتمية لإدمان بس وأيضا الجلوس الكثير يؤدي إلى التخمة والسمنة والأشياء قامة الأنسولين وهذه الأشياء اللي بعدين بتأثر يعني سلبا أيضا على الجانب النفسي والجسمي. فرط الحركة عند الأطفال، التشتت الذهني، تعفن الدماغ، يصبح العقل غير قادر على التفكير، ينحدر الإبداع والابتكار والتفكير. الآن كثير من الأطفال لا يستطيعون أن يعبروا، كثير من الأطفال لا يستطيعون أن يكتبوا، كثير من الكبار وخريجي يعني يحصل تنافس بين أفضل كلمة، أفضل إلقاء، أفضل. الآن ما عاد فيش، كله أنا أطلب من الذكاء الاجتماعي، الذكاء الاصطناعي، وجمدنا عقولنا وتعفنت. عندما نريد الآن أن نحركها أو نحتاج، الآن كم كنا نحفظ أرقام، كم كنا نحفظ أشعار أو نحفظ مقولات، أو الآن قلت نسبة الحفظ ونسبة الذكاء ونسبة يعني الاتزان العاطفي والنفسي. الآن ممكن أمامك يشو يعني زمان كنا نخاف على أطفالنا لو يشوفوا مشهد مؤلم أو فيه دم، الآن هو أصلا بيصنع الدم بنفسه باللعبة اللي هو بيلعبها أو بيمشي. صحيح. فأصبح يعني الجانب العاطفي مدمر تماما. ممكن يشوف أسرته كلها تحترق لا مبالي، اللامبالاة انتشرت، مشاكل سلوكية كثيرة انتشرت بين الأطفال والمراهقين وحتى الكبار. يعني مشاكل الطلاق اللي بتحصل والطلاق العاطفي بين الأسر، عندما يعيش الرجل حالة من الهيجان الغير طبيعي والعلاقات المحرمة والعبر الجوال، ويترك أسرته يعني تعاني في البيت. كثير من الأسر كثير الآن من الطلاق بسبب هذا، إنه هناك قائمة من العلاقات المحرمة والمشبوهة رغم إنه معه أسرة نظيفة محافظة، أو العكس تماما، حتى إنه الآن وصل الخطأ والخطر إلى يعني بعض النساء وبعض تقول أنا بالمقابل طالما هو بيعمل علاقات خاطئة أنا ممكن أعمل. طبعا هذا مش مبرر، لا مبرر لك ولا مبرر لها، لأن هذا اسمه دمار للمجتمع، واسمه كذب والأطفال، واسمه خيانة، واسمه يعني قلة دين. في ذلك وكثير من الحالات الطلاق وحالات المشاكل النفسية والأسرية اللي بتجينا بتكون ناتجة عن الاستخدام الخاطئ للجوال، ناهيك عن ضياع الأسرة وإهمال الأسرة بسبب يعني بسبب العيش خارج إطار الطبيعي والواقعي.
1: إذن لو تحدثنا أستاذة فاطمة عن ما العلاقة بين الإفراط في استخدام الهاتف واضطرابات النوم والإنتاجية والدراسة والعمل والأدوار في الحياة؟
0: النوم طبعا سبحان الله جعل الله النوم مصنع أو مستشفى. النوم يعتبر مستشفى لتصليح الأخطاء أو الأخطار اللي تداهم الجسم، سواء الحزن والاكتئاب والقلق والمشاكل اليومية اللي بتحصل. مجرد ما ينام الإنسان نوم سليم صحيح في يعني وقت طبيعي بتتلف يعني

0: الخلايا السليمة بتحصل التهاب ذاتي للخلايا المي
1: وتتعالج.
0: أيوة وتتعالج ويبدأ الإنسان حياته بشكل طبيعي. اللي بيحصل معانا إنه بسبب استخدام الجوال بيحصل إيش؟ السهر، فما بينامش الإنسان، فتقل جودة النوم، تقل معها جودة الحياة، تبدأ الاضطرابات النفسية اللي ذكرناها. نفس الكلام، يتأثر الغذاء، يقل لأنه مش مهتم. حتى تشوفي أغلب الأطفال يأكل واقف، أو الشباب يأكل واقف، المهم
1: مستعجلين.
0: أيوة يلاحق
1: حياة، رتم الحياة السريع.
0: أيوة.
1: إذن سيدة فاطمة، رغم هذه التحديات فإن التعامل مع إدمان الجوال ليس مستحيلا، فالتغيير يبدأ بخطوات بسيطة ووعي حقيقي وبعاداتنا اليومية. في المحور الأخير الآن نصل إلى التعرف على أبرز الحلول العملية التي تساعدنا على استعادة التوازن. فما هي الخطوات العملية التي تساعدنا من التقليل على الاعتماد على الهاتف بشكل كلي وأيضا بمراحل تدريجية؟
0: التدرج مهم فعلا، لأنه عندما يصل الإنسان إلى مرحلة من التشبع ومرحلة كبيرة من لابد حتى يعني في علاج الإدمان حتى على المواد العقاقير المنبهة أيضا بيتم بطريقة إدمان. ولعلمك استخدام الجوال الآن يعني يعالج الآن في المصحات النفسية، يعني يستخدم عقاقير معينة ويستخدم جلسات ويستخدم كذا، بحيث أنه طبعا هذا اللي وصلوا إلى مستويات عالية من الإدمان. يعني أضيف مصطلح إدمان الجوال وسائل التواصل الاجتماعي ضمن علاج الإدمان المعروف اللي هو إدمان. ليش؟ لأنه أصلا تخيلي أنت بتفرزي، يعني أنت الآن بتستخدمي الجوال، إيش بيحصل؟ إفراز الدوبامين. طيب اللي بيستخدم الهروين هو إيش بيحصل؟
1: نفس
0: الكلام. فيعني اللي بيستخدم الجوال وخاصة هذه المقاطع السريعة والشعور بالمتعة السريعة الآنية، هو اصلا بيفرز الهرمونات السعاده اللي في جسمه، وبيتخلص وبيستهلكها. يعني
1: صحيح.
0: نفس اللي بيحصل مع اللي بيستخدم المواد الممنوعه او مواد الادمان، يعني العقل بيتعامل مع كلا الامرين بنفس الشكل. هذا امر. طيب كيف اتخلص؟ اولا بالشعور بالمسؤوليه، حب الذات، أنا بنحب نفسي. طيب أنا الآن لو أقول أستطيع أن يعني يقول واحد يلا اقفز من مكان مرتفع، إيش بيقول؟ مستحيل، بتأثر. طيب أنت الآن بتتأثر، أنت الآن راضي أنه عيونك يعني يوم من الأيام تصاب بالعمى، أنت راضي أنه يوم من الأيام تصاب بأمراض لا قدر الله يصعب علاجها. أنت يعني إذن أولا حب النفس والشعور بالمسؤولية وحب الأبناء. الآن أنا يوترني بشكل كبير عندما الأم تعطي ابنها وتقول خليني ارتاح.
1: صحيح.
0: انت بترتاحي؟ لا، انت بتدمري نفسك وتدمري ابنك.
1: مستوى القريب راح، مستوى البعيد
0: فعيل فعلا. فاذا الشعور بالمسؤوليه، اتخاذ خطوات وعمل خطه للتخفيف من استخدام المفرط للجوال على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي.
1: كيف ممكن الأسرة فعلا، إذا انطلقنا من هذه النقطة، إنه كيف يمكن للأسرة أن تضع قواعد صحيحة لاستخدام الهواتف داخل المنزل، ويكون قاعدة على المراهقين، الشباب، علينا حتى نحن كوالدين وغيره؟
0: لابد ما يكون هناك قانون داخل الأسرة، إنه من وقت كذا إلى وقت كذا يتم يعني فتح شبكة الهاتف
1: الإنترنت.
0: مثلا أو الإنترنت من وقت كذا لا كذا ممكن تستخدم أو تلعب. هذا بالنسبة لمن قلنا دون 16 سنة. يعني ممكن نقول 15، رغم أننا يعني للأسف الشديد أنه خلاص أصبح الجوال في يد كل طفل.
1: صحيح.
0: في كلامي يصبح، لكن أحاول أنه أقنن فترة استخدام الجوال،
1: مستحيل نلغيها.
0: أيوة. أقنن أيضا المادة اللي ابني أو بنتي أيضا أربط إيميلي بإيميل
1: طفلي أو
0: طفلي، بحيث أن أنا الطفل لا
1: مراقبة أبوي.
0: يعني قبل 12 سنة هذا محرم. أنا أقوله محرم، عارفة ليش؟ لأنه مثل ما قلت لك ستنشئ طفل خارج إطار الحياة، إنسان معاق متبلد شعوريا ومتبرد متبلد في الأحاسيس والمشاعر. تمام، قبل 12 سنة لا، ممكن إذا حب يشوف حاجة اعرضي له بالجوال إلى الشاشة، يعني ممكن يعني تشبكي ويشوف مسلسلات هادفة، أشياء مفيدة. أيضا أقل نوعية أو خامة ما يشاهد ولدي، أو الألعاب مثلا إذا كان في ألعاب ثقافية، ألعاب مسابقات، ألعاب ترفيهية، ألعاب
1: تنمي الذكاء، ألغاز.
0: مش أترك ابني أنا مش عارفة إيش بيلعب، مع من بيتواصل.
1: صحيح،
0: أيوة، لابد ما يكون في تقنين. وأيضا عمل قانون في الأسرة، متى وكيف ومتى يتغلق الشبكة ومتى تفتتح ومتى يكون في إيميل مشترك بيني وبين أبنائي. أنا ما فيش حاجة اسمها رموز بين الأم، يعني مش رموز على الأب والأم. يعني أنا ممكن أخذ تلفون ابني في أي لحظة وفي أي وقت وأتابع وأشوف، عادي طبيعي جدا، وما نعملش هذه الحساسيات. ما فيش حاجة اسمها ما حد له دخل بالجوالي، لا ما فيش حاجة، سواء بنت أو ولد، لابد ما يكون الأب والأم مطلعين وعارفين وعندهم مسؤولية ماذا يفعل أبنائنا.
1: ممتاز أستاذة فاطمة، بعد هذه الرحلة في المعرفة والوعي حول استخدام أو إدمان الهاتف وأسبابه وأضراره والطرق العلاج أو النصائح، في ختام هذه الحلقة لو مثلا طلبنا منك نصيحة واحدة أو رسالة تودين أن توجهيها لكل من يشعر أن الهاتف أصبح يسيطر على وقته وحياته بطريقة مبالغ فيها قد تقوده إلى الإدمان.
0: بالنسبة للأبناء أنوع لهم الأنشطة. الآن مراكز صيفية مفتوحة، أدعو الجميع إلى الالتحاق بالمراكز الصيفية الموجودة في على مستوى محافظة مأرب، يعني على مستوى النساء تقريبا 150 مركز، وعلى مستوى الشباب يمكن أكثر. يعني الاستفادة من الوقت، تنويع الأنشطة، تنويع الرحلات، خاصة هو صيف، ونتفرغ نحن كأسر قليلا لأبنائنا، أن نتحاور معهم، أن نعيش أجمل لحظات ما نستطيع معهم، نوجد ألعاب بديلة، نجعل أبنائنا يبدعوا في إنتاج ألعاب بديلة. أيضا القراءة، نرجع لنا نمط القراءة بالكتاب بالورق ليس بالجوال، تشجيع الأبناء على المهارات الرياضية والأنشطة وغيرها من الأشياء. أيضا أعود وأقول نحن وأبناءنا مسؤولية في رقابنا نحن، فلذلك لابد أن الشعور بالمسؤولية هي بداية التغيير بإذن الله عز وجل.
1: إن شاء الله. شكرا لك أستاذة فاطمة الحرازي، مرشدة نفسية وعضو المجلس الاستشاري الأسري اليمني ومدير إدارة المرأة والدعم النفسي في مؤسسة الوطن. كان حوار رائع وشيق، وإن شاء الله تعم الفائدة وفعلا نكتسب هذا الوعي
0: بإذن الله. شكرا جزيلا.
1: في النهاية يبقى الهاتف وسيلة خلقت لتخدم الإنسان لا ليصبح أسيرا لها، والوعي بطريقة استخدام التقنية هو ما يصنع الفارق بين الاستفادة منها والوقوع في آثارها السلبية. فنمنح أنفسنا وأسرنا وقتا للحوار، للتواصل الحقيقي، ولحياة أكثر توازنا. كل الشكر لضيفتي هنا في الاستوديو على ما قدمته المعلومات ونصائح قيمة، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام، وبإذن الله نلتقي في برنامج هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. إلى ذلك الحين نترككم.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستضافة الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يداً واحدة وصوتاً واحد أمننا. داغة الجمهور.

0: عبق الماضي والصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا. الحفاظ موفق.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
4: أخي المواطن، يجب أن تكون حذراً بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة، فقد تنتقل الألغام وبقايا الحروب من مناطق ملوثة إلى مناطق جديدة، وقد تتسبب في إصابات جسيمة. تأكد من التحقق من المنطقة جيداً قبل البدء في أي عمل.
5: في حالة العثور على أي جسم غريب أو مشبوه، أبلغ أقرب مركز الشرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، وحذر الآخرين.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة.
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأعزاء، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي قهوة مأربية عبر أثير إذاعتكم إذاعة مأرب. وفي حلقة اليوم سنرافقكم من الإعداد والتقديم نسيم حميد وزميل محمد عقيل، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. وما كما اعتدنا نبتدئ حلقتنا لهذا اليوم مع بعض العبارات الملهمة.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، يطل علينا الصباح كل يوم بهدوء، وكأنه يذكرنا بأن الحياة لا تتوقف عند يوم لم يكن كما أردنا، ولا عند محاولة لم تنجح، ولا عند باب ظل مغلقا في وجوهنا. فهناك دائما يوم جديد يمكن أن نكتب فيه شيئا مختلفا، ونجرب فيه مرة أخرى، ونمنح فيه أنفسنا فرصة لم نمنحها بالأمس. ولعل أجمل ما في الصباح أنه لا يطلب منا أن نكون أشخاصا مثاليين، ولا يسألنا كم مرة تعثرنا، بل يمنحنا بداية بسيطة ويقول لنا بطريقة هادئة ما زال بإمكانك أن تكمل.
4: فلا تجعل ما مضى أكبر من قدرتك على تجاوزه، فبعض الأيام تنتهي لكن نظل نحمل تفاصيلها معنا، نعيد التفكير فيها ونمنحنا من وقتنا أكثر مما تستحق. والحقيقة أن الماضي لا يتغير مهما أعدنا التفكير فيه، لكننا نستطيع أن نغير الطريقة التي نحمله بها. اتركوا ما انتهى في مكانه، خذوا منه الدرس، واتركوا الوجع، خذوا التجربة، واتركوا الندم، خذوا القوة التي اكتسبتموها، ولا تحملوا معكم ما يمنعكم من التقدم. فنحن جميعا نمر بأيام نتعب فيها، نتردد، نخطئ، ونشعر أننا لم نحقق ما كنا نريده، وهذا لا يعني أن نسير في الاتجاه الخاطئ دائما، بل يعني أننا بشر نتعلم، ونحن نمضي ونكتشف أن أنفسنا من خلال التجارب التي نعيشها.
5: بالطبع عزيزي المستمع، قد يكون نجاحك الحقيقي أنك لم تستسلم لفكرة كانت تقول لك أنك لن تستطيع، وقد يكون إنجازك أنك عدت إلى المحاولة بعد فترة طويلة من التوقف، وقد تكون خطواتك أو خطوتك الأهم هي تلك التي لم يلاحظها طويلة، لا تقطع بقفزة واحدة وإنما بخطوات متتابعة، صفحة تقرأها اليوم، مهارة تتعلمها، عادة تحاول تغييرها، أو فكرة تعمل عليها، أو ساعة تستثمرها في نفسك. قد تبدو أشياء أو أشياء بسيطة، لكنها مع الوقت تصنع فرقا لا تستطيع أن ترى في بدايته. وهكذا تتغير الحياة، ليس دائما في لحظة كبيرة ومفاجئة، بل في تفاصيل صغيرة نكررها كل يوم، محاولة تتبعها محاولة، وتجربة تفتح لك بابا جديدا، ويوما عادي يأتي بعد يوم، ثم تلتفت يوما إلى الوراء وتكتشف أنك لم تعد الشخص الذي كنت عليه، لقد تعلمت، نضجت، وتقدمت. وفي الوقت الذي نعمل فيه من أجل مستقبل أفضل، لا تنسوا أن تعيشوا الحاضر، لا تؤجلوا كل شيء جميل إلى وقت لم يأتي بعد، ولا تقولوا عندما أصل سأرتاح، وعندما أنجح سأفرح، وعندما تتحقق أمنيتي سأشعر أن الحياة جميلة.
4: والسؤال، ماذا لو كان في هذا اليوم نفسه شيء يستحق أن نفرح به؟ وربما في جلسة هادئة، في حديث صادق، وفي فنجان قهوة، في كتاب يفتح لك فكرة جديدة، في شخص وجوده بجانبك نعمة، أو في لحظة صغيرة شعرت فيها أنك بخير.
5: بالطبع عزيزي المستمع، نحن أحيانا نبحث عن السعادة في الأشياء الكبيرة، بينما تمر علينا لحظات جميلة كل يوم دون أن نمنحها انتباهنا. فالسعادة ليست دائما حدثا عظيما، قد تكون لحظة ندرك فيها قيمة ما لدينا. وإذا كان يومك اليوم ثقيلا فلا بأس، ليس مطلوبا منك أن تكون قويا طوال الوقت ولا أن تنجز كل شيء في يوم واحد. فهناك أيام نحتاج فيها إلى أن نهدأ وأن نرتب أفكارنا وأن نستعيد طاقتنا.
4: فالإنسان لا يستطيع أن يسير بسرعة نفسها طوال الطريق. توقف قليلا إن احتجت، التقط أنفاسك ثم أكمل. فالتأني ليس فشلا، والراحة ليست ضعفا، وتراجع خطوة لا يعني أنك خسرت الطريق. وربما بيننا اليوم من ينتظر خبرا أو فرصة أو وظيفة أو نجاحا أو حلما تأخر كثيرا. إلى كل من ينتظر، لا تجعل الانتظار يوقف حياتك. اعمل بينما تنتظر، تعلم بينما تنتظر، وعش بينهما، وابني نفسك بينما تنتظر. فليس كل تأخير حرمان، وليس كل طريق طويل يعني أن النهاية بعيدة.
5: بالطبع عزيزي المستمع، هناك أشياء لا تأتي إلا عندما نكون مستعدين لها، وهناك أبواب لا تفتح إلا بعد أن نكون قد تعلمنا ما نحتاجه لنعبرها. ولا أحد يستطيع أن يعرف متى ستأتي فرصته، لكن الجميع يستطيع أن يكون مستعدا عندما تأتي. لذلك إذا كان لديك حلم فلا تنتظر أن تصبح كل الظروف مناسبة. ابدأ بما تملك، أعمل بما تعرف، وتعلم ما ينقصك. فالطريق لا يكشف نفسه كاملا لمن يقف في بدايته. أنت تعرف الخطوة الأولى فقط، وربما هذا يكفي. خذها ثم انظر إلى الخطوة التي بعدها،
4: ومع الوقت ستكتشف أن الطريق الذي كنت تخشاه لم يكن يحتاج منك إلا أن تبدأ. لا أحد يمتلك خريطة كاملة لحياته، كلنا نكتشف الطريق ونحن نمشي، نغير بعض الاتجاهات، نتعلم من بعض الأخطاء، نعيد حساباتنا، ونكتشف أحيانا أن الطريق الذي ظنناه نهاية كان مجرد منعطف. ولهذا لا تخافوا من البداية، لا تخافوا من أن تكونوا مبتدئين، لا تخافوا من أن تجربوا شيئا جديدا أو تعيدوا المحاولة أو تبدأوا من مكان مختلف. الخوف قد يرافقكم، لكن لا تجعلوه يقرر عنكم. خذ خطوة واحدة ثم أخرى، ومع كل خطوة ستصبح أكثر معرفة وأكثر ثقة وأكثر قدرة على مواجهة ما ينتظرك. أسعد الله أوقاتكم بالخير، وهذه كانت أولى فقراتنا. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.

الفجر مرشفها والحانا على أوتار هذا القلب أعزفها. ولو عتى عاشق في عجزه يحتار واصفها، ولو عتى عاشق في

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء وفقرتنا الصحية. وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن نوبة الهلأ واضطرابات، عن الأسباب والأعراض والعلاج. وفي بداية الأمر، ما هو الهلأ وما هو الأمر الذي عليك معرفته من هذا النوع من الاضطرابات النفسية، وهل من حلول لديك؟ ففي بداية الأمر، إن الهلع ليس مجرد شعور، بل هو أحد أنواع الاضطرابات النفسية والتي تستدعي عناية خاصة. وإليك عزيزي المستمع أهم التفاصيل بخصوص نوبات الهلع. ففي بداية الأمر، الهلع هو اضطراب وحالة نفسية تنتج عن نوبات متكررة قد يصاب بها الإنسان بسبب عامل ما، إذ أن النوبة هي شعور متصاعد من الخوف الشديد والانزعاج يستمر مع المصاب عدة دقائق قبل أن يتلاشى، بالإضافة إلى بعض الأعراض الجسدية مثل تسارع نبضات القلب، مشاكل وصعوبات في التنفس والتعرق، كما يعرف بتكرار المرور بنوبات والخوف. فتشير الإحصائيات إلى أن النوبات غالباً ما تصيب الشخص مرة إلى مرتين في حياته، لكن المصابين بالمرض يعانون من النوبة بمعدل مرة شهرياً.
1: نعم مستمعينا الكرام، عادة ما يظهر اضطراب النوبة عند المصاب في مراحل المراهقة أو في بدايات النضوج قبل بلوغ عمر 25 سنة. وأثناء النوبة تتولد كمية كبيرة من الخوف داخل المصاب ودون أي إشارات تحذيرية، وتستمر النوبة فترة تتراوح ما بين 10 إلى 20 دقيقة، ولكن بعض الحالات الحادة قد تستمر مدة ساعة كاملة. ومع أن النوبة قد تختلف مع شخص لآخر، إلا أن هذه هي أهم الأعراض التي قد تظهر بوضوح على المصاب، وهي انقطاع في التنفس وخفقان أو تسارع في نبض القلب أو قشعريرة وتعرق أو دوار ودوخة، كذلك الشعور بالاختناق والغثيان وألم وضيق في الصدر والخوف من الموت وتنميل وخدر في الأطراف وهلوسات وشعور بالانفصال عن الجسد، وكذلك أسباب نوبة الهلع وعمل الخطر هي من محفزات واضحة لظهورها، وربما قد يتسبب الخوف منها في تحفيز ظهور نوبة هلع جديدة. ومع أن أسباب الهلع لا زالت غير معروفة حتى اليوم، إلا أنه قد يكون للعوامل الآتية دورا في الإصابة، مثل الجينات والعوامل الوراثية، فمع مرور الشخص باستمرار بأمور تسبب قلقه وتوتره وتسبب له بضغوطات نفسية، ومرور الشخص بمراحل انتقالية كبيرة، فالواقع مثل الانتقال الدراسة إلى الجامعة والزواج وإنجاب الطفل الأول بالنسبة للنساء، والنساء أكثر عرضة للإصابة بالهلع بمقدار الضعف مقارنة مع الرجال.
0: والجدير بالذكر أنه قد يتم إفراز الأدرينالين في الجسم دون محفز حقيقي بسبب عدم قدرة الجسم على استعمال الأدرينالين الزائد، نظرا لعدم العلاج سوف يقوم بإحدى وبإجراء مجموعة من الفحوصات التي تساعد على تشخيصه. أما بالنسبة للعلاج، فبعد الوصول للتشخيص المناسب يتم العمل على إخضاع المريض لعلاج مناسب يساعده على التخفيف من حدة الأعراض، منها العلاج السلوكي المعرفي وأدوية خاصة مثل مضادات الاكتئاب وإجراءات التغيرات الحياتية البسيطة في المنزل مثل الحفاظ على روتين وجدول ثابت يومياً، ممارسة الرياضة بانتظام، أيضا الحصول على قسط كافي من الراحة والنوم ليلا، الابتعاد عن الكافيين. وأما للنصائح لتخفيف النوبات الهلع، قم بالتنفس بعمق، وأيضا قم بإغلاق عينيك، حاول التركيز في ذهنك على أمر معين يسعدك، تخيل مكانا تشعر عند تواجدك فيه بالسعادة، قم بتكرار جملة تحفيزية في داخلك أو بصوت عال.
1: كذلك الوقاية من الإصابة بالهلع، مع أن الوقاية من هذا النوع من الاضطرابات النفسية قد لا يكون ممكنا، إلا أنه بالإمكان التخفيف من فرص حصوله أو حتى ظهور النوبات عبر اتباع الإرشادات الآتية، وهي تجنب الكافيين تماما، تجنب الظروف والمواقف التي تسبب التوتر، التحدث مع اختصاصي نفسي عن أي ضغوطات حياتية قد يعاني منها الشخص، مضاعفات محتملة للهلع إذ لم تتم السيطرة على حالة الهلع لدى الشخص ولم يحصل على العلاجات المناسبة للسيطرة على أعراض نوبة الهلع، فقد يتسبب هذا الأمر بمجموعة من التعقيدات والمضاعفات الصحية مثل الإفراط في تناول الكحول، وهذا غير موجود في بلادنا،

توجه للمشفى مرات عديدة وبإفراط بسبب التعقيدات الجسدية والخوف الزائد، ظهور أفكار انتحارية والفوبيا والخوف غير المبرر من أمور عادية، الانعزال والابتعاد عن العائلة والأصدقاء والمجتمع. إذا مستمعنا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. أعزائي المستمعين، نحن لا نختار كل الأشخاص الذين يمرون في حياتنا، لكننا نستطيع أن نختار من نمنحهم مساحة أكبر فيها. فالصداقة ليست مجرد شخص نتحدث معه كل يوم أو شخص نلتقي به في أوقات الفراغ. الصداقة الحقيقية هي ذلك الشعور الذي يجعلك قادرا على أن تكون نفسك دون خوف من السخرية ودون حاجة إلى أن تثبت شيئا طوال الوقت. وفي حياتنا قد نلتقي بالكثير من الناس، لكن القليل منهم فقط يصبحون أصدقاء حقيقيين. فكيف تعرف الصديق الذي يستحق أن يبقى إليك تسنيم؟
1: وربما تبدأ الحكاية من شيء بسيط جدا، من طريقة التعامل الشخصي معك عندما تختلف معه. فالذي يحترمك في لحظة الاتفاق والاختلاف يعرف معنى الصداقة أكثر بما لا يراك إلا عندما تكون مرافقا له في كل شيء. فالصديق الصحي لا يحاول أن يجعلك نسخة منه، لا يطلب منك أن تتخلى عن مبادئك حتى تبقى قريبا منه، لا يجعلك تشعر بأنك مضطرب دائما إلى مجاراته حتى لا تخسر، بل يترك لك مساحة ويحترم اختلافك ويفرح أو يفرح عندما يراك تتقدم. فالصداقة الجميلة لا تقوم على تشابه الكامل، فقد تختلف في الاهتمامات وفي طريقة التفكير وحتى في بعض القناعات، لكن يبقى بينكما شيء أهم من كل شيء، ألا وهو الاحترام. أن تعرف أن اختلافكما لا يعني أن أحد

0: نجاحك يزعج، وتستطيع أن تقول له أنك أخطأت دون أن يحول خطأك إلى وسيلة لإهانتك. لكن السؤال، كيف نكسب مثل هؤلاء الأصدقاء؟
1: بالطبع تسنيم، في البداية كن الشخص الذي تبحث عنه. إذا كنت تريد صديقا صادقا كن صادقا، وكذلك إذا كنت تريد صديقا يسمعك تعلم أن تسمع، وإذا كنت تريد علاقة تقوم على الثقة فلا تبنيها على الأسرار المنقولة والكلام من الآخرين. فالصداقة لا تبدأ دائما بشخص مناسب، أحيانا تبدأ منك أنت، ولا تحتاج إلى أن تبحث عن عشرات الأصدقاء، فصديقا أو اثنان تستطيع أن تكون معهم على طبيعتك أفضل من علاقات كثيرة تجعلك تشعر بالوحدة وأنت بينهم. اقترب من الأشخاص الذين تجمعك بهم اهتمامات جميلة، شارك في نشاط، تعلم شيئا جديدا، تحدث مع زملائك، اسأل، استمع، وامنح العلاقات وقتها. فالصداقة الحقيقية أعزائي المستمعين لا تولد في يوم واحد، بل هي مجموعة من المواقف الصغيرة التي تقول لك مع الوقت هذا الشخص يمكن الوثوق به. موقف بعد موقف، حديث بعد حديث، ومعرفة تتوسع ببطء حتى تتحول المعرفة إلى صداقة. ولا تستعجل عزيزي المستمع في منح ثقتك الكاملة، فليس كل شخص لطيف في البداية سيكون مناسبا لك، وليس كل من يضحك معك يعرف كيف يحافظ على صداقتك. دع الوقت يكشف الناس. إذن أعزائي المستمعين، نتمنى لكم الرفقة الصالحة. هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.
2: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
3: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع. فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: أخي المواطن،

يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرتنا الاجتماعية.
1: وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن الخوف عند الأطفال، متى يكون طبيعيا ومتى يستدعي التدخل. في بداية الأمر، الطفل لا يميز بين الحقيقة والوهم، فيرى الطفل مخلوقا والصوت خطرا والأحلام واقعا يهدده بالانتقام. فهل طفلك يخاف؟ الخوف لدى الطفل الظاهرة طبيعية معتادة، لأنه أول لغة فطرية يكتسبها قبل أن يتعلم الحروف. نستطيع أن نقول أن الخوف أنه جرس إنذار نبيل يهدف إلى إبقاء الجسد واطمئنانية الروح. فمثلا حين تتسع عيني طفلك الصغيرين عند باب المدرسة مثلا، أو حركته لا يقول شيئا بل يهمس لك بصوت الروح والقلب، لا تتركني وحدي. فنعتاد نحن المعلمين مثلا على مشاهدة تعلق طفلي بأمه وأبيه على باب المدرسة في مرحلة أو في المرحلة الأولى من الدراسة، ويمتد هذا الخوف عندما تستغل السماء أو تشتعل السماء بالرعود والبروق والصواعق، فتراه يرتجف أطرافه وكأنه يسأل بقلب مضطرب، هل أنا بأمان؟ أو ربما في ركن من غرفة اللي جالس مثلا هو ابنته الصغيرة لتحكي له عن الشيء المخيف، وهو ابتكار مثلا قد يكون من خيالها ليكون مخلوق خيالي خلقته وصدقت عواطفها، ولم تكن مثلا تنام إلا في حضن أمها، ولم يكن ذلك مجرد وهم طفولي بل هو نداء خفي يبحث عن حضن تفكرت في سبب خلق هذا التصور لديها. فأدركت على الفور أنها تصادفت مع مشاهدتنا فيلما وثائقيا يتحدث عن عالم الأسود الضارية.
0: وطبعا مستمعينا الكرام، وفي بطاقتنا الثانية من البيت تبدأ الحكاية، كيف نستقبل عاما دراسيا جديدا. فمع اقتراب العام الدراسي الجديد لا تتغير حياة الأبناء وحدهم، بل يتغير إيقاع البيت كله، فمواعيد النوم والاستيقاظ تتبدل وتعود الحقائب والدفاتر إلى تفاصيل الحياة اليومية، ويبدأ الأبناء مرحلة جديدة تحتاج إلى استعداد لا يقتصر على شراء المستلزمات المدرسية. وفي هذه الأيام يكون للأبوين دورا مهم في جعل الانتقال من الإجازة إلى الدراسة أكثر هدوءا وسلسة. فبداية العام الدراسي لا تحتاج إلى كثير من الأوامر بقدر ما تحتاج إلى تهيئة يشعر معها الابن أو البنت بأن هناك من يساندهم ويستعد معهم لهذه المرحلة. يمكن للأب والأم أن يبدأ أولا بإعادة ترتيب روتين المنزل، تنظيم أوقات النوم والاستيقاظ، وتحديد وقت مناسب للواجبات، وترك مساحة للراحة واللعب والأسرة. وعندما تكون هذه الأمور واضحة منذ البداية، يصبح الانتقال إلى أجواء المدرسة أسهل على الأبناء، خصوصا بعد فترة طويلة من الإجازة.
1: لكن الاستعداد لا يكون بالجدول وحده، فأحيانا لا يحتاج الابن إلى جلسة صغيرة مع والديه يتحدث فيها عما ينتظره من العام الجديد، وما الذي يشعره بالحماس تجاهه، وما الذي قد يقلقه. فقد يكون هناك طالب متحمس للقاء أصدقائه، وآخر يشعر بالتوتر من مدرسة جديدة أو من معلمين جدد أو من تجربة دراسية لم يعتد عليها. ومن الاستماع إلى هذه المشاعر يمنح الأبناء شعورا مهما أن البيت مكان يستطيع أن يتحدث فيه دون خوف. ومن المهم أيضا أن ينتبه الوالدين إلى الطريقة التي يتحدث بها عن الدراسة، فحين تتحول بداية العام إلى سلسلة من المقارنات، كن أفضل من فلان أو يجب أن تحصل على درجات أعلى من العام الماضي، فقد يشعر الابن أن قيمته مرتبطة بالنتيجة فقط. أما حين يسمع كلمات تشجيعية على الاجتهاد وتحمل المسؤولية، فإنه يتعلم أن الدراسة جزء من بناء شخصيته وليس مجرد أرقام في ورقة نتائج.
0: بطبع تصنيم، والأبناء لا يحتاجون دائما إلى من يقدم لهم الحلول، بل يحتاجون أحيانا إلى من يساعدهم على اكتشاف الحل بأنفسهم. فإذا واجه أحدهم صعوبة في مادة أو مشكلة في تنظيم وقته، يمكن للأبوين أن يناقشاه بهدوء، ما المشكلة، ما الذي يمكن تغييره، وما الخطوة التي نستطيع أن نبدأ بها. بهذه الطريقة تتحول الأسرة من المتابعة والرقابة فقط إلى الشراكة والمساندة. كما أن تجهيز البيئة المنزلية لها أثره، فمكان مناسب للدراسة، قدر من الهدوء، تنظيم الأدوات المدرسية والتقليل من المشتتات وقت المذاكرة، كلها تفاصيل بسيطة لكنها تساعد الابن على التركيز. وليس المقصود أن يتحول المنزل إلى مدرسة أخرى، بل أن يجد الطالب فيه مساحة تساعده على إنجاز ما عليه ثم العودة إلى حياته الطبيعية مع أسرته. ومن الأمور التي تستحق اهتماما خاصا أيضا علاقة الأبناء بأجهزتهم الإلكترونية إذا وجدت، فمع بداية الدراسة يمكن للأسرة أن تتفق على أوقات مناسبة لاستخدام الهاتف والألعاب ووسائل التواصل، بدلا من ترك الأمر للفوضى والدخول في صراعات يومية. والاتفاق الواضح منذ البداية يجعل القواعد مفهومة للجميع، ويمنح الابن أو البنت أحساسا بالمسؤولية بدلا من الشعور بأنه تحت المراقبة طوال الوقت.
1: ولا ينبغي أن ننسى أن الأبناء يراقبون آبائهم أكثر مما نظن، فعندما يرى الطفل والديه يحترمان الوقت، يلتزمان بمواعيدهما ويتعاملين مع أخطائهما بهدوء، يتحدثان عن التعليم باحترام، فإنه يتعلم من هذه المواقف قبل أن يتعلم من أي نصيحة مباشرة. وقد يمر العام الدراسي بأيام سهلة وأيام أخرى مليئة بالتعب والضغط، لذلك من الجميل أن تبقى الأسرة مساحة آمنة يعود إليها الابن مهما كانت نتيجة أو أخطاؤه، فحين يعود بدرجة أقل مما توقع لا يكون أول ما يسمعه هو اللوم، بل أول سؤال: ماذا حدث؟ كيف نستطيع أن نساعدك؟ وحين ينجح لا يكون احتفال بالدرجة وحدها، وإنما بالجهد الذي بذله حتى وصل إليها. وعام دراسي جديد لا يبدأ من بوابة مدرسة فقط، بل يبدأ من البيت، من كلمة تشجيعية ومن يد والديه تساعده، ويعرف أن أبنائهم لا يحتاجون إلى من يطلب منهم النجاح فحسب، بل إلى من يمشي معهم في طريق إليها.
0: بالطبع مستمعينا، عند الأسرة التي ترافق أبنائها بهذه الروح لا تصنع طالبا أكثر تفوقا فحسب، بل تساعده على بناء شخص يعرف أن وراءه من يسمعه ويثق به ويقف إلى جانبه عندما يحتاج إليه. ومع بداية عام دراسي جديد ليست المهمة أن نطلب من أبنائنا أن يكونوا مثاليين، وإنما أن نساعدهم على دخول هذه المرحلة بثقة وهدوء ومسؤولية. فالحقيبة يمكن أن يشتريها الوالدان، والكتب يمكن أن توضع على الرف، لكن الشعور بالأمان والتشجيع والثقة هو ما تحمله الأسرة مع أبنائها إلى المدرسة كل صباح. إذن مستمعين الكرام، نتمنى لأبنائنا الطلاب التوفيق والنجاح في بداية هذا العام الدراسي الجديد. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرة منوعات حلقة اليوم. وفي منوعات هذه الفقرة مستمعينا الأعزاء
1: سيكون الحديث عن المملكة المتحدة 4413 عاما بلا بشر. لماذا عادت قصة مسافر عبر الزمن في عصر الذكاء الاصطناعي؟ إذ شارك 4413 بلا بشر لما مقابلة غريبة مع رجل يدعى أنه مسافر عبر الزمن. في عام 2018 ظهر رجل قدم نفسه باسم لويز وكان مدعيا أنه خاض عام 1977 تجربة سرية للسفر عبر الزمن انتهت به بحسب روايته في عام 4413، حيث شاهد عالما اندمج فيه البشر بالتكنولوجيا وحضارة تهيمن فيها الروبوتات.
0: وعادت القصة إلى التداول في عام 2026، لكن المفارقة ما كان يبدو خيالا علميا قبل 8 سنوات بات يلامس اليوم أسئلة حقيقية يطرحها صعود الذكاء الاصطناعي عن مستقبل الإنسان وعلاقته بالآلة. في حكاية بدأت عام 2018 في نوفمبر تشرين الثاني، ظهر ووكر في مقابلة مع قناة البيكس تي في التي كانت تنشر محتوى عن الظواهر الغامضة والأشخاص يزعمون السفر عبر الزمن. قدم الرجل نفسه على أنه من مدينة ليستر البريطانية، وقال أنه عمل في وزارة الدفاع البريطانية خلال 70s وأنه اختار عام 1977 للمشاركة بتجربة سرية لاختبار آلة الزمن. وبحسب روايته عرض عليه 250,000 جنيه إسرائيلي، أي نحو 338,000 دولار، مقابل خوض التجربة، رغم إبلاغه بأن فرصة نجاحه لا تتجاوز 50%. وقال أنه قبل العرض ثم وجد نفسه بعد التجربة في عام 4413، ولا توجد أدلة تثبت أنه سافر عبر عام 4413، ولا ما يثبت ادعاءه بشأن عمله في وزارة الدفاع البريطانية أو مشاركته في تجربة سرية للسفر عبر الزمن.
1: وفي روايته عن الرحلة قال ووكر إنه وصل إلى مستشفى في المستقبل ولم يجد فيه أطباء أو مرضى من البشر، بل روبوتات تؤدي مهام العاملين في المكان. وبحسب الرواية التي نقلتها مصادر أعادت نشر قصته، التقى ووكر في المستقبل شخصا قال إنه مسافر عبر الزمن من عام 2030، وأخبره بأن البشر لم يعودوا موجودين بصورتهم المعروفة بعدما اندمجوا مع التكنولوجيا، وأن الروبوتات أصبحت الشكل الغالب للحضارة. كما قال أن مسافرين آخرين أخبروه بأن البشرية ستنقرض في المستقبل. إذا مستمعنا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. وفي فقرة اليوم
1: من كلمة المرور إلى ملامح الوجه، كيف تغير جوجل قواعد حماية الحساب؟ مستمعينا الكرام، تتجه جوجل إلى توسيع خيارات استعادة حسابات المستخدمين بإضافة وسيلة تعتمد إلى فيديو السيلفي في خطوة تنقل التحقق من الهوية إلى مستوى يعتمد على السمات البيومرية للوجه. فقد أعلنت الشركة أن الميزة صممت لتوفير خيار إضافي لمن يفقدون الوصول إلى حساباتهم أو لا يستطيعون استخدام الهاتف والحاسوب المعتاد، إلا أن جوجل لا تقدم الميزة بوصفها بديلا واحدا لكلمات المرور، بل طريقة إضافية لتسجيل الدخول واستعادة الوصول.
0: وكيف تعمل التقنية عند إعداد فيديو سيلفي؟ ينظر المستخدم إلى كاميرا جهازي ويتبع إشارات قصيرة تتضمن تحريك الرأس في اتجاهات مختلفة بهدف التقاط الوجه من زوايا متعددة. وبعد حفظ التسجيل يمكن للمستخدم عند مواجهة مشكلة في تسجيل الدخول تصوير فيديو سيلفي جديد. ووفقا لجوجل، تقارن الخدمة التسجيلية الجديدة بالفيديو الذي أنشئ عند الإعداد للتحقيق من أن الشخص هو صاحب الحساب ومساعدته عند استعادة الوصول. فهذه الآلية تختلف عن مجرد تحميل صورة للوجه، فالفيديو يوفر سلسلة من اللقطات والزوايا والحركات التي يمكن استخدامها في عملية التحقيق قبل أن مطالبة المستخدم بتنفيذ حركات موجهة، تضيف عنصرا ديناميكيا إلى عملية المصادقة، وهو مهم في تقليل فرص الاعتماد على صورة ثابتة أثناء محاولة انتحال الهوية. فمن كلمة المرور إلى القياسات الحيوية، تأتي الميزة ضمن اتجاه أوسع في صناعة التكنولوجيا نحو تقليل الاعتماد على كلمة المرور. وتدعم جوجل إصلاح مفاتيح المرور التي تسمح بتسجيل الدخول باستخدام بصمة الإصبع أو مسح الوجه أو قفل الشاشة الهاتف بدل كتابة كلمة المرور. لكن الصورة هنا أن فيديو سيلفي يستهدف بصورة أساسية توفير وسيلة إضافية عندما يفقد المستخدم إمكانية الوصول إلى وسائل الدخول المعتادة.
1: بالطبع مستمعينا الكرام، ويعكس ذلك تحولا في مفهوم افتتاح الحساب، فكلمة المرور معلومة يمكن تغييرها، بينما الوجه سمة مرتبطة بالشخص نفسه. لذلك يمكن أن تكون المصادقة أكثر راحة في بعض السيناريوهات، لكنها تتطلب في المقابل مستوى مرتفع من الحماية، لأن تغيير الوجه بعد تسرب بياناته ليس خيارا متاحا كما هو الحال مع تغيير كلمة المرور. فأكبر الأسئلة التي تطرحها التقنية لا تتعلق بسهولة الاستخدام فقط، بل بما يحدث للبيانات التي تنشأ أثناء التحقق. لكن جوجل تشير إلى أن هدف فيديو السيلفي هو التحقق من الهوية وتوفير طريقة إضافية للوصول إلى الحساب. كما تتيح الشركة في إعدادات حساب جوجل إدارة بعض بيانات التحقق وحذفها وفق صفحات الدعم الخاصة ببيانات التحقق بالفيديو. لكن تقرير نشرته مجلة وايرد الأمريكية أشار إلى جانب مهم في إعداد الميزة، حيث يظهر المستخدم خيار منفصل يتيح السماح لجوجل باستخدام فيديو السيلفي والبيانات المرتبطة به لتطوير وتحسين تقنيات التعرف على الوجه وتقدير العمر ووسائل تحقق أخرى تعتمد على الصفات الجسدية أو السمات الجسدية والحركة عبر خدمات جوجل. وهذا الخيار بحسب التقرير منفصل عن الوظيفة الأساسية للتحقق، مما يجعل قراءة خيارات الخصوصية أثناء الإعداد أمرا مهما. تأتي هذه الخطوة في وقت أصبحت فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج صور ومقاطع فيديو واقعية لأشخاص حقيقيين. ولهذا فإن الاعتماد على فيديو للوجه لا يعني تلقائيا أن النظام محصن ضد محاولات التزييف أو الانتحال. القيمة الأمنية الحقيقية تكمن في كيفية تحليل التسجيل والتحقق من تطابقه مع بيانات التسجيل الأصلي واستخدام إشارات الحركة وغيرها من وسائل اكتشاف الحيوية.
0: ولا تكشف جوجل في إعلانها العام جميع التفاصيل التقنية الخاصة بنموذج المطابقة وآلية مكافحة الهجمات، لذلك لا يصح اعتبار الميزة ضمانا مطلقا ضد الاختراق. كما أن نجاحها يعتمد على قدرة النظام على التمييز بين صاحب الحساب ومحاولة متقدمة تستخدم مواد مولدة بالذكاء الاصطناعي. ومن المهم أيضا عدم الخلط بين هذه الميزة وبين التحقيق بالوجه الموجود أصلا في بعض الهواتف. ففي حالة فتح الجهاز تجرى مطابقة محلية ضمن منظومة لأمن الجهاز، بينما يستهدف ميزة جوجل استعادة حساب عبر خدمة الحساب نفسها، ولهذا تختلف أسئلة الثقة والخصوصية بحسب مكان تنفيذ المطابقة والبيانات التي تحتفظ بها الخدمة والمدة التي تبقى فيها لمعلومات التحقق المتاحة.
1: بالطبع، وتكشف الخطوة في الوقت نفسه من مفارقة تقنية واضحة هي أن كلما أصبحت الهوية الرقمية أسهل في التحقق، أصبحت حماية البيانات المستخدمة لإثبات هذه الهوية أكثر أهمية. لذلك قد يكون وجهك مفتاحاً مريحاً لاستعادة الحساب، لكن قيمة الأمنية ستحدد في النهاية بمدى دقة المطابقة وقوة حماية البيانات ووضوح خيارات المستخدم.
0: إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من جديد وأخبار تكنولوجيا لليوم.

0: وعدنا لكم مستمعينا الكرام مع آخر فقراتنا لهذا اليوم. أحداث سياسية وتاريخية حدث في مثل هذا اليوم من 31 شهد التاريخ أحداثا متنوعة وتركت آثارا سياسية وإنسانية اجتماعية وطبيعية. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1888 مقتل ماري أنا في لندن، والتي تعد أول ضحايا جرائم القتل المنسوبة إلى القاتل المعروف باسم جاك السفاح.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1939 تنفيذ ألمانيا النازية حادثة غليفيتش المفبركة التي اتخذتها ذريعة لتبرير غزو بولندا وبدء الحرب العالمية الثانية في أوروبا.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1957 استقلال اتحاد الملاريو في عن بريطانيا، وهو اليوم الذي أصبح لاحقا يوم الاستقلال الوطني في ماليزيا.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1991 إعلان أوزباكستان استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في خضم تفكك الاتحاد السوفيتي.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2022 أصدرت الأمم المتحدة تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الأغوار في الصين، ووصفت الانتهاكات بأنها قد تشكل جرائما ضد الإنسانية.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2025 زلزال قوي يضرب شرق أفغانستان ولا سيما ولاية نيكارهاز وكنز، مخلفا دمارا كبيرا ومئات القتلى وآلاف المصابين وارتفاع عدد الضحايا لاحقا إلى أكثر من 2000 قتيل. إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا من قهوة مغربية. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن الإخراج على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. دمتم بخير، نلتقيكم في حلقة جديدة في أمان الله.

دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 0.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

المحروم الأبطال شدنا الهمم ظهنا الإشارة هي بيده صيدة أحوى الجهة والمهام

على صدى اصوات الرصاص الوالعه دم ابترع ودعس على كام من وضع وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه تهز مجدك فوق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

صبغ الصراع تاريخ العلاقة بين اليمن وإيران وكيف انعكس على مجريات الحاضر. كيف استفادت إيران من تخلخل علاقة اليمن بجيرانها بداية تسعينات القرن الماضي لتخليق الشباب المؤمن نواة الحوثية اليوم؟ متى بدأ الدعم الإيراني لمحاولة إعادة الإمامة في اليمن؟ وما هي مظاهر ذلك الدعم؟ وكيف أصبح علنيا؟ ماذا يمثل تهريب إيران عنصرا من عناصر الحرس الثوري تحت مسمى سفير كامل الصلاحيات إلى صنعاء؟ وما دلالاته السياسية والعسكرية؟ هذه الأسئلة وغيرها نجيب عليها في هذه الحلقة من برنامج بالمسند. مرحبا بكم. برنامج بالمسند.

تستدعي محاولة استقراء العلاقة بين صنعاء وطهران العودة قرونا من الزمن لقراءة التراكمات النفسية لهذه العلاقة. البداية من استعانة القائد اليمني الحميري سيف بن ذي يزن بفارس لدحر الأحباش من اليمن قبل بعثة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تلك الاستعانة التي انتهت بمقتل ذي يد الجنود الفرس عرفت سلالة الجنود تلك بالأبناء حيث حلت في اليمن. استعان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعارض الوجود الفارسي باليمن في معركة القادسية التي أسقطت كسرى، ما دفع متعصبي الأسرة الساسانية المطاح بهم في المدائن إلى حمل حقد دفين على اليمن واليمنيين. استطاع الأبناء الفرس بعد ذلك الاندماج التام في المجتمع اليمني، لكن دولة الإمامة السلالية استقوت بفارس غير مرة في حقب متباعدة، وخصوصا أثناء الصراع الصفوي العثماني على منطقة الشرق الأوسط، حتى لقد قال أحد شعراء الإمامة: فإذا خابت الحجاز ونجد فلنا إخوة كرام بفارس. كما قال شاعر الثورة صالح سحلول وهو يتحدث عن مصير الإمام: يروح له إيران عند أصدقائه أما يمنه فداها. إذ أن علاقة الإمامة وإيران ليست وليدة اللحظة بقدر ما إنها خرافة ارتبطت ارتباطا جذريا وفكريا وسياسيا مع الفرس منذ ملابسات نشأتها وقدومها إلى اليمن منذ قرون. وحينما أطاحت ثورة 26 من سبتمبر أيلول 1962 بالكهنوت الإمامي الغاصب في صنعاء، وقفت إيران الشاه ضد الحكم الجمهوري، وتأخر اعتراف طهران بنظام الجمهورية في شمال اليمن لسنوات. ومع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية مطلع الثمانينات، وقفت اليمن مع العراق ضد إيران الخميني، وأرسل ألوية للمحاربة إلى جانب الجيش العراقي لاحقا. ومع توتر العلاقات اليمنية السعودية على هامش أزمة الخليج الثانية 1990، سارعت طهران إلى سد أماكن الفراغ التي خلفتها الرياض في اليمن نتيجة لهذا التقارب من الحركة الحوثية. سفير طهران بزيارات متوالية إلى صعدة، وفي هذه الفترة أيضا تم ابتعاث العديد من أفراد الشباب المؤمن وغيرهم للدراسة في قم ومشهد. عقب ذلك كان لتداعيات الغزو الأمريكي لبغداد 2003 تأثير سلبي على علاقة صنعاء بكل من طهران وتنظيم الشباب المؤمن الذي آلت قيادته إلى حسين بدر الدين الحوثي الذي أعلن الحرب على الدولة، ومن ثم تم توجيه حملة عسكرية على معقل الحوثي في صعدة صيف 2004. وعلى مدى ما يزيد عن 10 سنوات وتحديدا بين العامين 2004 و2014، أثبتت العديد من الوقائع والوثائق والأدلة أن تمرد الحوثي لا يمثل سوى أداة بيد إيران، وأنها زودته بسفن الأسلحة ودربت عناصره ابتداء من ثمانينات القرن الماضي. ولكن إيران بدورها ظلت طوال تلك السنوات تنكر دعمها المتمردين في اليمن، فكيف انتقل الدور الإيراني إلى العلن؟ كانت طهران حتى العام 2014 تنكر دعمها لميليشيا الحوثي، بينما تعمل أداتها الحوثية على تعبيد الطريق أمامها وصول إيراني صبيحة اليوم التالي لانقلاب الميليشيا أن صنعاء أصبحت رابعة عاصمة عربية تسقط في أيديهم. شكل سقوط العاصمة صنعاء بيد مرتزقة إيران دافعا إضافيا لنظام الملالي لمضاعفة دعم الميليشيات الحوثية في مختلف الجوانب، باعتبار أن ما حدث هو انتصار إيراني بالأساس، وهو ما أكده البرلماني الإيراني علي رضا زاكاني المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي حينما قال إن ثورة الحوثيين في اليمن هي امتداد للثورة الخمينية. بعد سيطرة الميليشيا على صنعاء كانت أولى خطواتها محاصرة مبنى الأمن القومي وإطلاق سجناء من الحرس الثوري الإيراني الذين كانت قد ضبطتهم القوات اليمنية عام 2013 على متن السفينة الإيرانية جيهان واحد التي كانت تحمل شحنة أسلحة إيرانية في طريقها إلى الحوثيين، وقدرت حمولتها بنحو 40 طن.

0: قذائف وفجرات. انتقلت هوثي بعد ذلك إلى اليمن من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الطيران الإيرانية تمنحها حق تسيير 14 رحلة أسبوعية من طهران إلى صنعاء. وفي الأول من مارس 2015 استقبل مطار صنعاء أول رحلة مباشرة قادمة من طهران عبر شركة مهان التابعة للحرس الثوري. من خلال هذه الرحلات الجوية مكنت ميليشيا الحوثي مئات الخبراء من الحرس الثوري الإيراني والمرتزقة الشيعة من الوصول إلى صنعاء قبل أن تتوقف هذه الرحلات مع انطلاق عملية عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية بناء على طلب الحكومة الشرعية. رغم توقف الرحلات الجوية إلا أن إيران ابتكرت طرقا بديلة لإمداد مرتزقتها في اليمن بالأموال والسلاح والمقاتلين، ومنها خطوط التهريب برا وبحرا، وما تزال تهرب السلاح والجنود والخبراء لدعم الحوثيين حتى الآن عبر هذه الخطوط، وآخرهم القائد العسكري حسن إيرلو. في ديسمبر 2019 كشفت مجلة انتليجنس أونلاين الفرنسية عن وجود قوة إيرانية في اليمن مكونة من حوالي 400 مقاتل من الحرس الثوري يعززها خبراء من حزب الله اللبناني، تم إرسالهم من لبنان إلى صنعاء لتقديم الدعم الميداني المباشر للحوثية. يتولى قيادتهم أحد ضباط فيلق القدس يدعى عبد الرضا شلائي، وهو من يقود الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت الحيوية في السعودية، وبالأخص الهجوم الصاروخي على منشأة أرامكو النفطية منتصف سبتمبر 2019. عملت ميليشيا الحوثي بعد الانقلاب على تمكين ضباط إيرانيين من تسيير أبرز الأجهزة الأمنية بشكل خفي، وعلى رأسها جهازي الأمن القومي والسياسي، والتي أعلنت مؤخرا دمجهما في جهاز الأمن والمخابرات. كانت الخطوة الأخطر هي استخدام خبراء إيرانيين للتجسس على اليمنيين، مستغلة سيطرتها على مؤسسة الاتصالات الحكومية والخاصة ضوئها ما أبشع أنواع الإرهاب ضد كل من تبقى ممن لا يؤمنون معتقداتها الدينية الطائفية دون انقلابها على الشعب. مع نهاية 2017 كانت قد تخلصت من معظم من تحالف أو تعاون معها في انقلابها على الحكومة الشرعية ممن لا يؤمنون بأفكارها أو ينتمون إلى الأسر الهاشمية، وعلى رأس هؤلاء الشهيد علي عبد الله صالح الذي قتلته بطريقة وحشية في 4 ديسمبر 2017. تحولت صنعاء إذن إلى أشبه بمدينة إيرانية لا حياة فيها إلا للمقابر ومواكب التشييع، والتي تفوق الاحتفالات والأنشطة الطائفية التي تقيمها الميليشيات الحوثية باستمرار، وتنفق عليها الأموال الضخمة مما تنهبه من مؤسسات الدولة ومن الجبايات المفروضة على التجار والمواطنين. بعد قرابة 20 سنة من العمل الحوثي الدؤوب لتمكين إيران من حكم اليمن، تأكد للنظام الإيراني أن صنعاء أصبحت بالفعل وكأنها حظيرة تابعة لها، ولم ينقصها سوى حاكم عسكري تحت مسمى سفير، لتعلن في 17 أكتوبر 2020 أن وصول حسن إيرلو إلى صنعاء ومنحته صلاحيات مطلقة كما ورد في خبر وكالة أنباء فارس. دراسة نشرها موقع منتديات الشرق في العام 2009 أوضح أن المدعو حسن إيرلو قائد عسكري إيراني كبير متخصص في الأسلحة الدفاعية المضادة للطائرات والدبابات والمدرعات، بناء على إفادة شخصين من حزب الله وقع في الأسر لدى جيش الكيان الصهيوني خلال حرب لبنان الثانية، وأفاد بأنهما تدرب في معسكر بهونار وكان قائد التدريبات على الأسلحة المضادة للطائرات مرشد إيراني كبير يدعى حسن إيرلو. حسن إيرلو ضابط في قوات فيلق القدس الذراع الدولي للحرس الثوري الإيراني، ولم يسبق أن تقلد أي منصب دبلوماسي من قبل، كما أنه شقيق حسين إيرلو أحد أبرز قادة الحرس الثوري الذين لقوا مصرعهم في الحرب العراقية الإيرانية. الإعلان الإيراني بمثابة تدشين حكمها الفعلي للعاصمة اليمنية صنعاء، كما أنه يؤكد التبعية الحوثية المطلقة للنظام الملالي في طهران، وما التصريحات الإيرانية الأخيرة سوى إشهار للزواج العرفي بعد عقدين من الخلوة المحرمة وفقا لمراقبين. الحوثية ليست سوى حركة ارتزاق وعمالة لإيران تقوم بتدمير اليمن وإقلاق الأمن القومي العربي تحقيقا لأهداف فارسية مريضة، وقد سقط قناعها تماما. ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم.
1: برنامج بالمسند. إذاعة مأرب منكم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

مستمعي الكرام، من المبررات أو من المسببات التي بناء عليها ارتكبت الإمامة جرائمها في اليمن ولا زالت هي التمييز السلالي العنصري. بهذه الحجة الواهية استبيحت إنسانية اليمنيين وحقوقهم ودماءهم على مدى مئات الأعوام. فما هي العنصرية السلالية؟ وما هي خطورتها؟ وكيف قاس الشعب اليمني آثارها المدمرة؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه مستمعينا في هذه الحلقة من برنامج عهود الظلام. عاش الشعب اليمني معاناة الجهل والعصبية المناطقية والقبلية، ولكن هذه الآفات التي تجرعها اليمنيون هي نتيجة لتمييز من نوع آخر كان أكثر فتكا وخطرا حقيقيا هدد اليمنيين في جميع نواحي ومجالات حياتهم. إنه التمييز العنصري السلالي. التمييز العنصري بشكل عام مستمعينا هو التقليل من قيمة الأشخاص وإقصائهم على أساس خصائص جسدية أو ثقافية تعسفية مفترضة والتي تنسب إليهم من الخارج. هذه الخصائص تبنى من قبل أطراف بارزة في المجتمع على أساس إيديولوجيات عنصرية عمرها مئات القرون، وهكذا يتم تقسيم الناس على مجموعات مثل البيض مقابل السود وغيرها من المسميات. يجرد التمييز العنصري الناس من إنسانيتهم حيث ينسب إليهم الصفات السيئة والدونية مقارنة مع الفئة السائدة. كما يعلم الجميع أن أول من اخترع نظرية الاصطفاء هو إبليس الرجيم. حينما رفض السجود لآدم بدأ أول صراع في الخليقة بين الخير والشر، ثم تدحرجت البشرية حتى وصلت إلى بني إسرائيل الذين طبقوا ذلك المنطق والنظرية فرأوا أنفسهم أفضل من بقية الخليقة وأنهم شعب الله المختار. وهكذا مضت بعض الأمم على إثرهم متمثلين المنطق الإبليسي الأول، ومنها على سبيل المثال الفارسية قديما التي استلهمت النموذج الإسرائيلي في ذلك، وعندما ذبلت تلك النظرة ولم يلتفت لها العالم تحولت من الفارسية الواضحة إلى السلالة الهاشمية الواجهة ومن خلفها الفارسية المستترة. لقد كان الفرس هم رواد ووقود ومحرك ومقضي أيضا العرقية السلالية المتمثلة بالهاشمية السياسية، حتى خلقت الصراعات بين العرب أنفسهم، واتخذوا السلالية الهاشمية اللافتة ومطايا يستترون خلفهم ويحققون أغراضهم من ورائهم، بل وفي عمق الأعماق حتى في إطار القرشية الأسرية التي تعود كلها والهاشمية إلى أصل واحد وجد واحد. لقد مزج الفرس واليهود هذا الأمر من خلال اليهودي المتشيع الفارسي عبد الله بن سبأ الذي كان عراب هذه النظرية منذ لحظتها الأولى وفي أيام وحياة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والتي رفضها علي في الوقت نفسه، وحارب عبد الله بن سبأ لتقول بعض الروايات أنه قتله، والبعض الآخر تقول أنه نفاه إلى المدائن. ولكن مستمعينا الكرام، دعونا نركز على التمييز السلالي الذي دعاه الأئمة في اليمن تحديدا. فقد كان الإمام الرسي يوجب على أتباعه وعلى الناس في اليمن أن ينادونه يا ابن رسول الله، ويقول لهم إن الجنة تحت تصرفه يمنحها لمن آمن به وبطاعته. حتى جاء الأئمة من بعده فاتخذوا كل أفعاله وأقواله تشريعات وجوبية الاتباع والتطبيق. لم يزل هذا المنطق منطق الأئمة وسلوكهم منذ الرسي وحتى اليوم. ولقد دون الأستاذ النعمان مشهدا من مشاهد الإمامة في الاستعلاء والإجرام، فيقول: كان القبيلي المجند الذي قدم من شمال صنعاء إلى سهول تهامة وإب وتعز والبيضاء لا يسمى جنديا بل مجاهدا في سبيل الله، وعلى هذا الأساس أبيح له أن يسكن في مساكن الأهالي بالقوة حتى لو أدى الأمر، وكثيرا ما كان يؤدي إلى خروج رب المسكن ليسكنه المجاهد في سبيل الله، ويفرض على أفراد الأسرة أن تتولى خدمته وإطعامه ما يختار من طعام. وكم من أكواخ وبيوت هدمت وأحرقت لأن فلاحا أو فلاحة اعتذرت بالفقر عن تلبية الرغبات المسعورة للجنود. لقد كان منطق منزل ومطلع كنوع من أنواع التمييز العنصري الذي فرضته الإمامة، وكذلك الجبلي والتهامي وغيرها من المسميات، صورة تعكس الوضع المزري في التعامل للتفريق بين الناس، وظل هذا الأمر قائما حتى اليوم. وفي مقابلة تلفزيونية أجراها عارف الصرمي مع المرتضى المحطوري، كان المحطوري يردد مصطلح الهاشمي واليمني عدة مرات، وكان يوجه الخطاب للصرمي قائلا: أنتم اليمنيون. رد عليه عارف الصرمي: وأنت ألست يمني؟ فقال: إنه هاشمي. حتى صار هذا التعريف اليوم ينسب للهاشمية كجنس خاص تجتاز الديموغرافيا والجغرافيا

والأوطان معا. نظرية البطنين. جاء يحيى الرسي بهذه النظرية التي لا تختلف من حيث التعصب عن النظرية النازية، وخاصة أن كلتيهما تعتمدان على العرق أو العنصر، إذ اعتبر هتلر أن العرق الآري هو الأفضل وهو الذي يجب أن يحكم ويسود. نظرية البطنين الهدوية هي نظرية احتقار وازدراء لليمنيين، حيث كان الآئمة ينظرون للقبائل اليمنية بأنهم مجرد كائنات لا وزن لها، خلقهم الله من أجل خدمة آل البيت كما يزعمون. ولذلك كانوا أي الآئمة يعتمدون أو يتعمدون إيقاد الحروب بين القبائل، ويقولون ناب كلب في رأس كلب. هذه الثقافة الاستعلائية المفرطة جعلتهم ينظرون إلى أنفسهم بأنهم فوق الأوطان وأكبر من الشعب، مقابل شعب يحمل من الحضارة ما تنوء بحمله كل الحضارات. كانت تلك النظرة الاستعلائية التي جاء بها الرسي هي المهيمنة على عقول وسلوك جميع الآئمة من كهنة السلالة. ولم يكن احتقار الآئمة محصور في عامة الشعب، بل شمل حتى المشايخ والواجهات الاجتماعية. ففي رسالة ليحيى حميد الدين يقول فيها إلى خدمتنا من بكيل وحاشد: إن شرط البطنين في نظرية الرسي هو التفسير الجيني للدين الإسلامي، على الرغم من أن الهدف الأساسي من توحيد الإله وتعددية الإنسان جاءت لتعزيز المساواة الإنسانية بين الناس. ولهذا نجد أن الأديان قد أكدت على فكرة التوحيد لتتاح الفرصة للمساواة بين المتعددين، ولكن التفسير الجيني للدين القائم على أسس استعلائية عنصرية واضحة تخالف جوهر الدين نفسه، وتختصر الإسلام الفكرة في الإسلام الأسرة. ولذلك فإن اليمنيين اليوم مطالبون بالتخلص من هذا الفكر التمييزي العنصري، إيمانا منهم بأن السلطة حق شعبي للناس لا حق إلهي للسلالة، كما أن مفهوم الشرف والأفضلية يقوم على الإيمان والأعمال الصالحة، أي على العمل والكسب وليس على النسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مستمعنا الكرام، الأمثلة على الاستعلاء العنصري للآئمة كثيرة، نشير إلى بعضها في ما يلي. أولا، جميع الآئمة حرموا زواج الهاشمية بأي رجل من أبناء الشعب، سواء كان وزيرا أو عالما أو شيخ قبيلة، في الوقت الذي أباحوا للهاشمي أن يتزوج من بنات الشعب، وشعارهم خذ منهم ولا تدي لهم. وعندما سئل الإمام أحمد حميد الدين عن رأيه في زواج الهاشمية بعظيم من علماء الشعب، قال أنه كزواج الهاشمية من الحمامي، والحمامي هو المدلك للمستحمين، وهذه المهنة في نظره هي أحقر مهنة ينزل إليها إنسان. وإمعانا في الاستعلاء العنصري، أفتى بعض علماء السلالة أن القبيلي إذا تزوج من الهاشمية فإنه زان يحد. وفي عهد الإمام يحيى حكم أحد القضاة وهو قاض هاشمي بحكم، فعرض الحكم على الاستئناف، وكان فيها قضاة من غير السلاليين، كتبوا: اطلعنا على ما قرره الأخ، إلى نهاية الكتاب. فرفع الحكم للإمام يحيى للمصادقة عليه، فأشر على كلمة أخ بقوله: أخ من يا سبل؟ وأعاد الحكم إلى الاستئناف حتى يكتبوا بدلا عن كلمة أخ كلمة سيدي، ووصف أعضاء المحكمة بأنهم سبل. لقد فرض الآئمة على اليمنيين قبل أن ينادوا أي هاشمي باسمه أن يقولوا يا سيدي، ومن لم يقولها فإنه يتعرض للتنكيل والحبس، كما أطلقوا على أي امرأة من الهاشميات اسم الشريفة. أما نساء القبائل فيطلقون عليها حرة وكأنها كانت أمة فأعتقت. كان الآئمة ينظرون إلى الشعب نظرة دونية، والأمير الحسن شقيق الإمام أسس في صنعاء مدرسة خاصة بالهاشميين لا يدخلها غيرهم. وكذلك من هذه الأمثلة، كان الإمام عبد الله بن حمزة من أكثر الأئمة عنصرية واستعلاء. وعندما أعلن أحد الزيدية نفسه إماما وتابعته بعض القبائل، غضب بشدة وكتب أرجوزة تؤكد حقه وأسرته في الحكم، وأباح قتل أي يمني يتطلع للرئاسة والحكم. وكان يقول: نحن أهل التحريم والتحليل والتأويل والتنزيل، أعلام الهدى وأقمار الدجى. كما أكد أن من طلب الولاية من غير أهل البيت فهو ضال مضل، وجزاءه القتل. كذلك من دعا إلى مساواة الناس بآل البيت كمن يدعي مساواة الكلب بالأسد، وقال: لو أن محمد صلى الله عليه وسلم خلف بهيمة من البهائم لكان على الأمة تشريفها وتمييزها على سائر البهائم. وبلغ في عنصريته أنه خاطب اليمنيين قائلا: ارضوا بنا أئمة نرضكم لنا تبعا. وقال أيضا، أي الإمام عبد الله بن حمزة: وهل تمت لكم أبدا صلاة إذا ما أنتم لم تذكرونا؟ وهل تجب الصلاة على أبيكم كما تجب الصلاة على أبينا؟ كثيرة هي الأمثلة لازلنا نعيشها إلى اليوم.
وبالصورة وبالشكل الجديد الذي جاءت به الإمامة الحوثية بديكور إمامي مختلف. في الختام نتذكر أبيات الرئيس المرحوم القاضي العلامة عبد الرحمن الأرياني رحمه الله حين قال: ليس في الدين سيد ومسود، فاقرؤوه وحققوا قرآنا، إن دين الإسلام دين التساوي، ليس فيه تعاظم واستكانة، لا تقول سيدي لشخص ومن ينطق بها فاقطعوا بحد لسانه. بهذا نختم حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء من برنامج عهود الظلام، تقبلوا تحياتي، كنت معكم من الإعداد والتقديم عبد الوهاب الأصبحي، نلتقي بحول الله تعالى في حلقة الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.

ناري والقطع متخالفه من كل عينه حذ رميان المطافي والنياري كل شاجع محتمي عرضه ودينه المس

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، العمل الارتجالي لا يؤتي أكله كما لو كان معداً إعداداً جيداً ومدروساً دراسة وافية، ومعرفة أبعاده وجدواه ومراحله. وكل عمل أو فكرة تخطر على البال لا بد أن تخطط لها تخطيطاً جيداً تراعي فيه الهدف منه، وتراعي بدايته وإتمامه وإيجابياته وسلبياته، وإلا كان عملاً عشوائياً قد ينجح وقد يفشل، واحتمالات فشله أكبر، وإن نجح فنجاحه مرحلي أو غير مكتمل. ولهذا أيها السادة الكرام المستمعون والمستمعات، القرآن الكريم يضع بين أيدينا نماذج من التخطيط الذي يؤدي إلى الوصول إلى الهدف المنشود، منها ما فعله إخوة يوسف حين شعروا أن أباهم يحب يوسف أكثر منهم ويفضله عليهم، فماذا يفعلون؟ تدارسوا الأمر فيما بينهم، فقال بعضهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. إنه تفكير شيطاني سهل لهم القتل، وبعد ذلك يعودون أتقياء أنقياء، وكأن القتل لا يترك في القلب نكتة سوداء تؤرق صاحبها إلى أن يموت، كما يفعل اليوم بعض الناس، ربما يعتدي على الآخرين وربما يرفع يديه فيرمي فلانا أو يقتل فلانا، ثم بعد ذلك يهون عليه الأمر ولا يعرف أن هذا سيكون ربما هلاكه في الدنيا والآخرة. ولهذا انظروا إلى هؤلاء، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وقلبوا وجوه الأمر فرأوا أن إلقاءه في الجب أسلم لهم ولن يؤرقهم كما لو أنهم قتلوه. ثم جاءوا أباهم يقنعونه أن يسمح لهم باصطحاب يوسف معهم في رحلة برية يتريضون ويصطادون ويلعبون، وأكدوا له حرصهم على أخيهم. فلما أظهر الأب تخوفه أن يتركوه وهو صغير فيعدوا عليه في غفلة منهم الذئب فيأكله، أقسموا أنهم لا يتركونه وإلا فهم خاسرون، وكأنه لقنهم حجة هم بحاجة إليها يتعللون بها عند أبيهم. وهذا ينبغي علينا أيها الإخوة أن نستفيد، فقد يأتي الولد أو قد يأتي رجل آخر يطلب منا شيء، فلا ينبغي لنا أن نظهر شيئا نتخوف منه، فلربما لم يكن هذا في اعتباره، ثم بعد ذلك يجعل هذا الاعتبار هو السبب في أخذ المال أو بالاعتداء على آخرين أو غيره. نأخذ من قصة يوسف هذه الفائدة. ولهذا قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وحبكوا قصتهم ورتبوا مكرهم ونفذوا خطتهم، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، جاءوا أباهم عشاء فلا يرى الغدر في عيونهم، بدأوا يبكون فشعر بالخطب الجسيم قبل أن يلقوه على سمعه، هيأه بكاؤهم على تقبل المصيبة التي سيسمعها منهم، تلطفوا له بالقول يا أبانا. ولهذا فائدتان: الفائدة الأولى هي كلمة استعطاف ليرق قلبه لهم فلا يعاقبهم. الفائدة الثانية إيهامه صدقهم في حرصهم على أخيهم، ولهذا لقنوه الحجة التي سمعوها منه في اعتذاره عن إرسال يوسف معهم. قالوا: أكله الذئب، أنت لن تصدقنا، أنت لا تصدقنا مع أننا ناصحون. لكن هذا التخطيط المحكم نقض بخطأ كبير وقعوا فيه دون أن يشعروا، حين وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. أيها المستمعون الأفاضل والمستمعات، كان القميص ملوثا بدم لكنه غير ممزق، فالذئب الذي أكله كان ذكيا، لقد جعله يخلع قميصه قبل أن يأكله حتى يستفيد منه إخوته، لذلك لم يكن التخطيط كاملا. فهذه الثغرة فضحتهم، وعرف الأب ذلك فقال: هذا مكر دفعتم إليه، ودفعت نفوسكم الخبيثة إليه. وهذه امرأة العزيز تراود يوسف حين بلغ مبلغ الرجال وكان جميلا وسيما، تتفجر الدماء من عروقه ويطفح وجهه إشراقا، فيأبى ذلك ويقول: معاذ الله، إن ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فزوجها أكرم يوسف وتعهده بالرعاية، فكيف يسيء إليه في زوجته؟ لا يفعل ذلك إلا الخائنون الذين يجاوزون الإحسان بالسوء، ويوسف ليس منهم. وانتشر الخبر بين نساء المدينة، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، امتنع عليها وأذل كبرياءها، والأمران وصمة عار عليها، فأرادت أن تلجم أفواههن. ماذا فعلت؟ دعتهن لقصرها، أكرمتهن بالطعام والفاكهة، أمرت يوسف أن يخرج عليهن فخرج. رأينه فائق الجمال ملكا يمشي على الأرض، فدهشن لهذا الجمال الأخاذ، لم يشعرن إلا والدماء تسيل من أصابعهن، فقد أخذ الإعجاب بجماله والدهشة له منهن كل ما أخذ. فجرحن أيديهن، شعرن بالانتصار عليهن، فعاتبتهن على ما قلن في حقها من تجريح. حين رأت نفسها منتصرة عليهن باحت بمكنون قلبها نحوه، وأصرت على تعلقها به والرغبة في وصاله، ولو أدى ذلك إلى سجنه إن أبى. هذه أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، هذه خطة جهنمية لا يفعلها إلا صاحب الكيد الذكي. ولهذا الله تعالى قص لنا هذه القصة في كتابه.

أيها المستمع الكريم، تأمل معي كيف خطط عليه الصلاة والسلام للخروج من السجن، بل كيف خطط الله تعالى له وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وهكذا كان تخطيط الله تعالى له حيث أخرجه من السجن إلى الصدارة، ومن كونه مرؤوسا إلى صيروريته رئيسا، وكيف خطط يوسف عليه السلام لاستعجال أخيه بنيامين إلى مصر. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم

أيها المستمعون الكرام، إضاءة. أراد أن يرى أخاه الشقيق فأظهر تعجبه من كثرتهم، وهم 10 رجال. فقالوا: هناك عند أبيهم رجل آخر. فقال عند ذلك: جئوا به لأراه، فإن لم يجي فلا كيل لكم عندي، ولن يعودوا سريعا، إنما سيعودون حين ينفذ القمح. لذلك جعل ثمن البضاعة فيها، لعلمه أنهم حين يفتحون متاعهم سيجدون ثمنه وسيضطرون إلى العودة لدفع الثمن، وفي الوقت نفسه يأخذون ميرة جديدة، لكنه لم يعطيهم إذا لم يكن أخوه معهم. إذن سيضغطون على أبيهم ليسمح باصطحابهم بنيامين. وهكذا كان بعد أن استوثق منهم على الحفاظ عليه. أما كيف خطط ليحتفظ بأخيه دون أن يتنبه إلى ذلك، فاسمع إلى هذه الآيات الكريمات.

ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن

0: فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. في شرع الملك كان السارق يضرب ويعنف ويدفع ضعف ثمن ما سرقه. أما في شرع يعقوب وأبنائه فإن السارق يصبح عبدا لمن سرقه فعاملهم بشريعتهم لا شريعة الملك. وهكذا أيها الإخوة تنتهي بكم هذه الجولة المباركة في قضية التخطيط وكيف يخطط الإنسان لحياته ولمستقبله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى الملتقى في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن.
2: علمني القرآن
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

المدينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه

الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم